يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

0: احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم خيرات وبركة. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على الزملاء الكرام، زميلتنا أمل، نادية الشعام، بيور فجندوبي، صديقنا سي محفوظ، وكل أسرة أكسجين أفام، يقول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، 9 ذو الحجة 1447 التوقيت، الساعة 6:51. كما تعودنا دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منن، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. أوفي أكسجين أفام في صباح يوم عرفة، يا رب يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ولوالدينا ولمستمعينا الأوفياء يا رب، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقنا يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء، أمين يا خالق هذا الكون. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فتأني السلامة في العجلة الندامة. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم الوقوف بعرفة، أكيد فما برشا حركية في بلادنا وفي كل بلدان العالم العربية والإسلامية، نسيسروا إحنا وما نجريوش، نحترموا إشارات المرور، وكما تعودنا دعاء السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حبيت نحكي على زوز نقاط. النقطة الأولانية، اليوم الوقفة، برشا الوقفة بعرفة، برشا ناس صايمة عنا في تونس وبرشا دول عربية وإسلامية. صوم ذي اختياري تطوعي، ربي إن شاء الله يقبل صوم الجميع. كيف عنا عادة أيضا زيارة المقابر، اليوم برشا ناس تمشي للمقابر، مش بالضرورة اليوم، وإذا كنت تمشي أنت للمقبرة دعاء والمرحوم ولا للمرحومة عادي جدا، أما تنجم تقعد تزور البارح، تزور غدوة، غدوة عيد، بعد غدوة ولا في أي نهار آخر، يكثر الاكتظاظ، ويوم مش يوم أحزان، يوم أفرح. ادعيله صدق عليه الميت ذاك، مش بالضرورة باش تجمعوا برشا عباد في المقبرة تولي تزاحم وتولي برشا أمور أخرى. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني اليوم يوم مستحب فيه الدعاء، والدعاء مستحب في كل وقت بصفة خاصة اليوم، على خاطر اليوم الوقوف بعرفة، ورسول عليه السلام قال الحج عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي إن شاء الله يقبل حج الناس اللي قصدوا ربي وقاموا بالواجب هذايا اللي هو واجب على من استطاع إليه سبيلا. ربي إن شاء الله يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ربي يرحم آبائنا وأمهاتنا والناس العزيزة علينا، ندعو لهم في كل وقت خاصة في الأيامات هذه بالرحمة والغفران. ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ولحظات نكونوا مع صديقتنا الفاضلة الطيبة نادية إشعامبي، ودمتم في رعاية الرحمن مع أحلى فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
6: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
8: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
9: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات ووصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
10: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: بونجور بونجور مرحبا بكم الناس الكل. قهوي جيدو قهوي جيدو هات لي قهيوه دونك اللي صايم ان شاء الله ربي يثبت اجره اللي قاعد يشرب في قهيوه ان شاء الله صحه وبشفاء. 7:08 معكم حتى لل11 في نهارك زين نهاركم اسعد الايام الناس الكل. مازلنا في بدايه الاسبوع اللي نتمنى انها تكون مريحه للجميع. معنا امل كوتي رياليزاسيون يرافقني كالعاده سي محفوظ. سي محفوظ صباح النور.
1: صباح الخير. اهلا وسهلا ناديه. صباح الورد وفل ياسمين كذلك امل تحياتي وصباح الورد وصباح الود ايضا الى كل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات اللي هم في العمل او هم ماشيين الى اداء الواجب في زيارات اهلهم اللي توفوا لهم. اليوم نهار الوقفه اليوم راهو
0: اتو نحكيوا على يوم عرفه.
1: اليوم عرفه هو
0: نهار الوقفه على جبل عرفه او عرفات
1: بالنسبه لنا احنا هو الوقفه اليوم لهنا رم يقضيوا توا. اليوم نهار قضي اليوم خسن سار اليوم نهار قضي للعلوش غدوة
0: إن شاء الله ربي يحيينا بخير بالعمد ومحيين
1: إن شاء الله ربي يسعد كل التوانسة والتونسيات.
0: تحية للتوانسة والمكان ويسمو فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن حتى خارج حدود الوطن قلوبهم معنا وحاضرين. خليكم مع قهوة يجي طريق سليمة نرجع لكم بالميتيو بعد شوية.

0: لك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: جوستمون معكم في الماتينال من 7 حتى للـ11، رجعنا لكم برشا محبة نقول لكم صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل الطقس كيفاش باش يكون اليوم وأيامات العيد الكل نعرفوا سخون، دونك أكثر تفاصيل بالنسبة للطقس اليوم.
2: ميديو ميديو
1: ميديو سي محفوظ، طقس اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أما البحر قليل اضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. هذه هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم، وكما سبق وتحدثوا مهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي وخبراء أنه الطقس في العيد باش يكون سخون وأجواء صيفية بامتياز.
3: باه إن شاء الله عيد مبارك على التونس والتونسيات والشعب قاطبة، وإن شاء الله الطقس ما عادش باش نشوفوا البرد توا ماشيين إلى الدفء، وإن شاء الله ما تكونش حرارة كبيرة برشا، لأن ثم التوقعات في السنة الصيف باش يكون في شهرين على الأقل حرارة كبيرة برشا في كامل الجلوب في كامل الكرة الأرضية. إن شاء الله منا تعدى الصيف باهي وتحنا في الربيع توا نتمتعوا
1: إن شاء الله بلاش كوارث طبيعية.
3: بلاش كوارث طبيعية
1: دونك سنة بمواصفات صيفية،
3: إن شاء الله يتعدى الصيف ممتاز إن شاء الله ونجم وصابتنا أمورنا سانك سانك وتونس ربي معها دائما. وكما قال جنرال عمار قال تونس برجالها ورجالها سخونة، تونس
1: سخونة
3: والولية بتاعها سخونة،
1: تونس
3: مصلحين كبار خطرهم.
1: اي نعم ان شاء الله كل عام وتونس حيين بألف خير سنين دايما. ميرسي للناس اللي قاعدة تطلب فينا تتواصل معنا يعيدوا علينا، نصبحوا بالخير على إيمان اللي قالت نحب نسبق الناس الكل ونعيد عليكم وتقولكم راني نحبكم برشا، وتحب ونقول لها ربي فضلك مريومة
3: مليوم.
1: وربي فضلك سي الحبيب وربي فضلك الوالدة زينة ويطول في عمرها والعائلة الكل. قديش محليكم قديش كلامكم يمس قديش محبتكم صادقة، احنا رانا نبدلوكم نفس المحبة ونفس الصدق. مرحبا بكم على 31 10 80 90 53 53 51 53 57 و17 دقيقة. رجاء نراو الطقس سخون ما فماش كوارث طبيعية والحمد لله لباس ان شاء الله ربي يحمينا، اما الكوارث البشرية اللي قاعدين نراو فيها ونعانيو منها الفترة هذه برش، يعني قديش مازال لكم نهاير وتوا كل يد تشد اختها، حط وسلق بدينار و12 مية والمعدنوس ب 800 واعملوا ايش تحبوا الفتره هذه من غير لا رقيب ولا حصير، والقارس
3: أكيد.
1: من دينار ودينار و12 مية و15 مية يطلع ل 4500 و5000 زيدوا شيخ ورواحكم مديم ما فماش رقابة لا رقيب ولا حسين، قاعدين سامحني قاعدين ترتعوا فيها قاعدين ترتعوا فيها معناتها كيف ما تحبوا انتم وتشتهيوا اي ما انت مش
3: العلوش نقز الخضرة نقز الغلة تشوف زاد اليوم تعمل صور نوتور تطلع الفوق كله مش تطلع الفوق اليوم على كل حال. انا بالمناسبة دي اتقدم شخصيا باسمي الخاص بحر التهاني واجمل الأماني إلى كل المستمعين والمستمعات، إليك كن زميلاتي العزيزات، إليك أنت نادية، إلى أمل، إلى كل الفريق العامل معنا هذا الصباح، إلى كل الإدارة أيضا، إلى صديقي وأخي كمال، ربنا، إلى عائلتي، إلى كل أبناء هذه المحطة الإذاعية الراقية والعاملة أبدا بأبنائها وبناتها بأجمل التهاني بعيد الأضحى المبارك. عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية.
1: أمين إن شاء الله كل عام.
3: والتألق الإعلامي أيضا.
1: وربي فضلك سي محفوظ وسنين دايما فضلك البنات، دونك نسلم عليهم أسماء وإيمان وأمل، إن شاء الله ربي يجمعكم في الخير.
3: إن شاء الله يا رب.
1: والشعب التونسي تجمعكم برشا ألفة ومحبة، ماذا بينا نراو هذي على أرض الواقع اللي قاعدين نراو فيه اليوم يثير العديد من التساؤلات. تخليكم مع زينة بنت الهنشير.
3: بنت القمح وبنت الشاي،
1: يا حسرة كي كان الخير.
3: هي حلوة.
1: زينة زينة نو دونك امل فريد فريد لطرش، مش زينة بنت الهنشير، زينة زينة اختارت انه سبيسيال ديديكاس خالتي زينة ان شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها، شادية وفريد لطرش زينة.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: عام سنة العيد فرحتين لما العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039000.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا

0: Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa distrigo. Sayartek fi ayadi amina. Majmou awes au kibira man kital riel asleya. Peugeot, Citroën, DS ou AP. Sopa distrigo, toi frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa distrigo, irafko, ou bensi hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta. Sopa distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 603.
1: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذيق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
2: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
3: خضراوي تيك

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل تسمعونا في ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا
3: في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جيت في الأون جرينة التونسية المكتوبة والإلكترونية. نبدأ بالنائب عصام شوشان، قال تأخير ترحيل المهاجرين يفاقم الاحتقان. أتوا نرجع للتصريح سي محفوظ، لكن قبل دونك ما نتحدث عن التصريح، رئيس الجمهورية في لقائه البارح بوزير الداخلية أكد قال لا تراجع عن ملاحقة مروجي المخدرات وشبكات الاحتكار. اي هذا موضوع، والموضوع هذا شو عملنا فيه المهاجرين؟
5: امسلكوا شيء بشيء. تو قضيه المهاجرين هي قضيه الحقيقه نجم تقول بدات تصعب علينا شوي. علاش؟ احنا تو البارحه حكينا على افريقيا، احنا مؤسسين الاتحاد الافريقي والى اخره وكذا. انه معناها حل المشكله هذايا مع الدول الافريقيه اللي عندها ناس لهنا من كل الدول الافريقيه موجودين، بالسودان ايضا الحرب السودانيه هربوا برشا ناس عن طريق ليبيا. والحقيقه الاشقاء الليبيين والاشقاء الجزائريين اتساءل علاش تحلوا الحدود هكاكا او يقع اختراق حدودكم للاضرار بنا. ليش ليش علاش المافيا تنتم الدول راكم دول ودول بون ممكن ليبيا ما تلومش 100% ما يتلوم على الجزائر اكثر اكثر. دوله قائمه الذات بحرس الحدود بجيشها بديوانتها بكذا ويقع خرق الحدود لايذاء تونس، هذا ما هوش من شيم الاخوه دو توت فازون. كيف كيف بالنسبه لليبيين، الليبيين مهما كانت العصابات هذه الإجرامية المتاجرة بالبشر كما أكد سيد رئيس الجمهورية في أكثر مناسبة، ما هوش مقبول باش تأذوا شعب تحلكم ذراعه وتحلكم أحضانه واستقبلنا أكثر من 1,000,000 لاجئ ليبي أيامات الغسر متاعها ويأكلوا ويشربوا في ديار التوانسة أبار ما الدولة تنفق عليهم. لا لا التوانسة بيتمحلوا ديارهم قبلهم في الأخر تكفيونا تحلوا حدودكم يجيو الافارقه بدون اوراق بدون هويات هويات مزيفه ويبرقوا علينا الحكايه. قال شنو هنا متعدي الاوروبا؟ ليه اوروبا
3: بالنسبه للافارقه؟ ونتحدثوا لهنا على غير النظاميين اللي هما قادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء، راو مجيئهم الى تونس وقدومهم الى تونس مازال متواصلا وقاعد يشهد في تزايد متواصل. يعني البعض اللي الحق الاضرار بالاراضي الفلاحيه بعد الاستيلاء عليها للاقامه فيها، وهو اللي تسبب حسب النائب عصام شوشان، هو نائب بالبرلمان عند دائرة الحنشة بولاية إصفاقس وعضو لجنة المالية بالبرلمان، قال تذمر واسع لدى المتساكنين بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى اللي صارت في تونس مؤخرا. احنا اليوم كتوانسة نلقاو رواحنا سي محفوظ، ما نعرفش إذا كان توافق ولا لا، قدام وضع محرج في ظل غياب إجابات دقيقة بشأن كيفية وتوقيت معالجة هذا الملف، والاقتصار على الترحيل التوعي ما يحلش المشكلة.
5: ما يحلش المشكلة، ما يحلش المشكلة.
3: أي اللي مشاوا وحبوا يرجعوا لبردينهم توعيين، واللي قعدوا أكثر منهم أضعاف أضعافهم.
5: مش فقط قعدوا، قعدوا زاد جابوا صغار أكثر من 20,000 توا صغير مولود لك في تونس يستقر هنا بالسيف عنده دروات سول كما أنت يا أولادك زاد في فرنسا ولا في المانيا ولا في غيرها، كي تولدوا غادي يوليوا يحمل الجنسيه نتاع البلد. دونك عندك 20,000 اكثر من 20,000 رجاء افريقي بلاش هويه، ما تعرفش شكون هذاك اسكو سيفريس بوه ولا هذيك امه، بيان سور هذيك امه معروفه مشكون هذيك ابوه. اذا باش يولي تونسي دسوش معناها مولود هنا مولود في تونس. دونك ما تحلتش المشكله بصراحه، ما تحلتش. صحيح المافيات كبيرة برشا والاتجار بالبشر فيه برشا فلوس والعصابات هذه قادت ترتزق من الأشياء هذه وتتمعش من الأشياء هذه، سواء العصابات على الحدود الجزائرية بأسف أو على الحدود الليبية. ولحد الآن ليبيا ما تحلتش المشكلة، وتونس جريت إلى جانب مصر وإلى جانب الجزائر وإن كانت صارت لإيجاد الحل ليبي ليبي باش تتعمل دولة دولة دولة. لحد الآن ما ثماش دولة في ليبيا بصراحة، وما ثماش حكومة، حكومة في الشمال وحكومة في الجنوب، وكل واحدة تغني. وعقيل صالح مات، تو البرلمان فيه خمادة أخرى كبيرة. يعني
3: اليوم اليوم اليوم نتسألوا حول كيفية معالجة هذا الملف، ومش معالجة هذا الملف، خاطر الملف كي يتعالج مرتبط بأفاق زمنية زيادة. الوقت
5: طبعاً
3: عنده
5: طبعاً
3: عنده دور كبير. دونك الدولة صحيح قاعدة تبذل في مجهود في هذا السياق، لكن تداعيات الظاهرة والتي ثقيلة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، قاعدين يستهلكوا بكثافة في المواد الخدمات الأساسية دون أن يقابل ذلك بتبيعة قيمة مضافة حقيقية. بالإضافة كما قلت بكري شوية إن ذكر ارتباط عدد منهم كما أكد النائب عصام شوشين بما ظهر عنف وإنعكاسات سلبية على الأوضاع العامة، وهو اللي قاعد يزيد في الوضع توترا وقاعد يزيد في حالة القلق لدى المواطنين. هذوما النظاميين الغير شرعيين بالطبيعة،
5: هذوما غير شرعيين فعلا. أنا وبصراحة أنا أتساءل مثلا ليش تونس وحدها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في خصوص مهاجرين جنوب الصحراء؟ علاش تونس وحدها؟ أسكو مهمش هذا الجزائر؟ شبيه جاب دروح الجزائر؟ أسكو مهمش ليبيا بالأساس؟
3: ونعود نرجع للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد خالد النوري وزير الداخلية وسيد سفيان بالصدق كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، اللي قال رئيس الجمهورية مكافحة المخدرات
5: ضرورة، اختراق الحدود قادة، والحمد لله أن الديوان قادة يقظة، والحرس والشرطة والجيش التونسي يقظين إلى حد ما بشكل كبير برشا، وقادين يشدوا في
3: أقراص
5: هذيك تخرج واحد من عقله.
3: متورطون جدد في قضية 250 ألف قرص إكتازي بعد تفكيك شبكة دولية، الأخبار اللي أثر جدل كبير، والتحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن كل المتورطين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شبكة دولية لتهريب المخدرات. كان أصحابها يخططوا باش يوزعوا 250 ألف قرص إكتازي داخل التراب التونسي.
5: لهنا ولادنا راه
3: ولادنا شبابنا
5: ولادنا وبناتنا.
3: نعم، هالعمليات الأمنية اللي نفذت التي نفذت بتونس الكبرى أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين اللي صادرة دجا فيهم وفي شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة كما كنا نحكيه بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات اللي قامت بها القوات الأمنية بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للأضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أنه هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة باش تتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني للإجرامي، وصف رئيس الجمهورية للأسعار. سيد رئيس الجمهورية، لو الشعب التونسي غدوة عيد إن شاء الله مبروك علينا، صحيح هو عمره ما كان مناسبة استهلاكية، لكن احنا كل مناسبة تتحول إلى مناسبة استهلاكية. كان في مولد نجري وعزقوقو وزقوقو يرتفع سمو الغلة أو الغلة قلت والفاكية ما عاش نجم تخلط عليها. كان في عيد صغير الفاكية ما تقرب هيش وما تنجمش تمسها والحلو يرتفع وحويج صغار تشعل فيهم النار. كان في عيد كبير احنا لهنا العلوش، قال لي بكري سي محفوظ كلمة في الأوف، قال لي نكلوا بالمواطن التونسي القشارة والمستكرشين والمتحيلين. يعني اليوم مواطن تونسي جينا ورانا تصويرة العلوش علوش قالوا شوفوا معي يا أكسجين أفام هذا علوش بمليون وثلاثمائة وخمسين تيهاو قطوس أين دفعتهم عامل بسيط راو عامل يومي بسيط معنيته أجرته بسيط على الأخ قال باش ما نحرمش روحي وما نحرمش صغاري وفي وسط عائلتي بمليون وثلاثمائة وخمسين قطوس مريض قال أنا دفعتهم ومريض يعني قديش موجودين منه الشخص هذا أسافور علي يعني اليوم مليون وثلاثمائة وخمسين وكما قال هو قطوس مش علوش وراهن مصور جابهن سبيع يعني معاناة العلوش غالي اليوم من السوق الأسعار سبيع القارس 5800 الفلفل باربع
5: عليك
3: التماطم 5800 المعدنوس اليوم ب 12 مية
5: هاولا نقز 400 فرنك
3: والسلق ب 14 مية وب 15 مية وفما شكون يبيع فيه ب 16 مية يعني أسعار جنونية أي سيد الرئيس شنو يعني هذوما هالناس هذوما فوق القانون فوق القانون
5: ذاك هو قال لك شنو ولهنا اللوم احنا اللوم على اللي طلع عنا بالحكاية هذه من بداية من منتصف التسعينات تقريبا هذه لغة البرجوازية الرثة الجشعة هو تحرير الأسعار لماذا تحرير الأسعار كانت الأسعار كلها مرقمة الدولة تعملها حسب الخبراء متاعها ليش تحرر الأسعار وانت تعرف اللي عندك مافيات والمافيات هي اللي كانت أثرت في النظام في ذلك الوقت نظام بن علي جولدي نظام بن علي أثرت المافيات باش عملوا تحرير الأسعار إيش هاي النتيجة تاع تحرير الأسعار واحد يبيع لك 1400 واحد 1500 واحد 1600 قطة سلق هاي تحرير الأسعار من 800 البارح المعدنوس وأنا قلت لك لو خذيتها ب 800 اليوم نقزت 400 ملي هاو كيفاش معناها تحرير الأسعار هذه ضربة للاقتصاد الوطني ضربة للقدرة الشرائية بتاع التونسي ولذا لابد من إعادة الأمور إلى نصابها الدولة هي اللي تتحرر
3: استغلال المواطن أحنا
5: وزارة التجارة هي اللي تتحرر مش وزارة التجارة خارج الطرح تويك وين الرقابة بتاعها هل الأمن ولا يراقبه والأمن يوقف فيهم
3: البارحة
5: أشياء أحيانا غضب
3: سيد ويلي بن زرت كان موجود في سوق العصر منزل برقيبة كان معناتها توجه للجزارة قالهم وبتبيعة هو فضلا ليس أمرا قالهم 63 ماذا بينا ترعيوا شوية المقدرة الشرائية امتع التونسي وتنقصوا شوية في سوم العلوش 63 ب60 دينار حتى 60 دينار غالي راو سيد الويل حتى 60 دينار وما يخلطش عليه التونسي يا سيد الويل راو حتى العلوش كيلو العلوش الحي يتكلف أكثر من 117 و120 و125 قديش فيه الحمسة
5: هو جاء سيد الويل
3: جاء البارح البارح انت قلت لهم اللحم معناتها مراعاة للمواطن التونسي ب 60 رجعوه ب 63
5: كي خرج السيد ولي روح رجعوه ب 63 اما هو علاش جا المنزل بورقيبة لانه عنده معلومات وتوصلوا لان اللحم يتباع ولا عند الزازارة
3: 75
5: و75 وصل ب 80 وصل ب 80 يبيعه لك ب 80
3: والدوارة ب 115 و120 دينار
5: والسيد ولي هبط وانا اتكلم فيهم منطق المواطنة معناها ارفقوا بالناس كذا نقص شوي من المارج بتاع الربح بتاعك مش نقص من
3: اذا كان
5: من المارج
3: المستكرشين اذا كان ما
5: هو روح هم بدله
3: اي اذا كان توا خاطر احنا ما نراعيوش بعضنا مناسبه هذية استهلاكيه قداش باش نربح قداش باش نحط في جيبي
5: سيدي رمضان شنو شهر كامل استهلاك ناس صايمه ناس تأدي في شرعية دينيه وصل عليها ربي يستغلوك خاطر كنت تأدي فك الشعيرة ديك كل شيء يردولك ديما الفوق كما سليمان الأبيض
3: السبعة وتسعة واربعين دقيقة مرحبا بكم الناس الكل يقولوا لي زملائي فما العديد من المداخلات الهاتفية الناس قاعدة تتفاعل معنا يطلبوا فينا دونك هانا معكم وانتم معنا وصلوا صوتكم على 31 10 80 90 وان شاء الله نهاركم زينة
5: ربي معنا
3: وي ما زالت العيشة تغلى حتى رجعت نار وحلى هذي وحلى أسطر يا ستار
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

0: قمت العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: ركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: نهارك زين
1: بودكا.
5: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الكودكور، اليوم الكودكور تاريخنا، اليوم الكودكور تراثنا، اليوم الكودكور اصلتنا. دونك تسمعونا في الكودكور تاع اليو في الراديو باش نعيشوكم الاجواء اللي احنا كنا نحكيوا عليها تواسي محفوظ، كبرنا عليها وتربينا بها هكا ولا
6: الحقيقه هو ما سنقدمه الآن السادة المستمعين والسيدات المستمعات هو بعض الأناشيد، خلينا نقول اللي جات في سبكتاكل في عرض الحضرة.
5: نعم،
6: الحضرة اللي هي فكرة الحقيقة خرجت من مبدعين كبار، منهم فتح الهداوي الله يرحمه ونعمه، وسمير العقربي اللي هو أطر كل الأغاني موسيقيا، والإخراج الرقحي كان لي وسينوغرافي كان لي فاضل الجزيرة أيضا الله يرحمه ونعمه. خسرناهم زوز مبدعين هذوما الله يرحمهم إن شاء الله ويبرد الثراء متاعهم. دونك ثرية جدا الحضرة بالأغاني، وأثرت الحضرة أثرت حتى في اللباس، وانتشرت الشاشية وقتها، عادت انتشارها الشاشية بالزينة متاعها بالعالم التونسي، والشاشية ولات حتى المرأة تلبس الشاشية، وهذا كل سويت للعرض هذا نتاع الحضرة. الحضرة اللي عملت موائمة بين الأصالة، أصالة الإنشاد الصوفي والحداثة الراب وإلى آخره من الشطحات الحديث.
5: نعم.
6: إذن نحن اخترنا
5: جارت الأشواق يا حبيبي،
6: جارت الأشواق يا حبيبي،
5: جارت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبيبي، وتسمعوا بعدها الله يا لطيف. دونك أجواء باش تكون كما قلت لكم من تراثنا تاريخنا وأصالتنا، ونحبكم كلكم تصليوا على النبي. الكلنا نصليوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الكل اللي تسمع فينا اللي في دياركم،
6: وإحنا في موسم الحج الآن، اليوم الحج الأكبر اليوم.
5: نعم.
6: وبعدين زاروا الناس يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، نخليكم مع جارة الأشواق،
6: أشواقنا الناس كلها لزيارة

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز وبتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: طريق سليمة للجميع، مرحبا بكم الناس الكل. 48 دقيقة معكم حتى للحداش في نهارك زين. وقاية بوان أكتو.
2: بوان أكتو.
1: بوان اكتوال اليوم، دونك المواطن مرتاح، عيد بلا أزمة نقل، وأصحاب الواجهات يتشكيوا على غير عادة الأعياد في كل مرة إلا ونلقاو المواطن يتذمر وما فماش معناتها ترانسبور، ما فماش نقل. بدت محطات النقل خاصة بين المدن بالعاصمة أكثر هدوء حسب الصور، وتنظيما في مشهد اللي أراح المسافرين نحو ولاياتهم، وأثار في المقابل تذمر سائقي الواج. ومن المنافسة المتزايدة للحافلات والسفرات الإضافية
3: نمشي نشدوها.
1: أما ليرا وزيدا ينجم يكون خاطر ما فماش اكتظاظ السنة، فما امتحانات، المعلمين ما ينجموش يروحوا خاطر ثلاثة أيام ويرجعوا يعدي ويكملوا بقية الامتحانات للتلامذة. يعني هذا زيدا راو ينجم يكون حد من الاكتظاظ.
3: ايه هاد شبيه ولو ما
1: فماش برشا تنقلات بين
3: مع ايضا التدخل نتاع الدولة في توفير حافلات جديدة للنقل خاصة بين المدن. تحلت المشكلة. إيش بي ما الواجهات يتشكى
1: وفرت وتنام. الحافلات تريح المسافرين وتربك الواجهات.
3: كيفاش نعمل ما بطلوا معادش يزم الرجع والاكتظاظ باش الواجهات يرضوا علينا. هذا كي الخدمة.
1: إجراءات استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، 45% نسبة الترفيع في العرض، 32 عربة إضافية لتعزيز القطارات، 140 سفرة منتظمة مبرمجة، و 25,000 مقعد سيقع توفيره بداية من 22 مايو لواحد جوان 2006.
3: المواطن يروح عيد مرتاح.
1: المشهد مختلف تماما على اللي كنا نراو فيه. دونك ما فماش فوضى، ما فماش اكتظاظ. العشرات من المسافرين اللي قاعدوا في قاعات الانتظار مع الحقائب متاعهم، اخرون تلقاهم قدام ابواب الحافلات يستناو باش يطلعوا، اطفال معناتها بين المقاعد، صور هذه امهات قاعدين يوصيوا في صغارهم باش ينتبهوا على الامتعه. يعني يستناو في موعد الانطلاق، السفرات كانت منظمه وموعد الانطلاق بدون تاخير. يعني رغم توفر عدد كبير من المسافرين إلا أنه توفرت الحافلات والسفرات الإضافية بشكل خفف معناتها المعتاد، الضغط المعتاد. صور ما ليش مستنسين بها
3: والله، حاجة بها
1: على الأخر،
3: حاجة خارق العادة وحاجة ممتازة، وإن شاء الله تتواصل هذه، إن شاء الله تتواصل، وخاصة في المحطات الكبرى كما العودة المدرسية مثلا في الأعياد، إن شاء الله تتواصل على طول العام. معناها المواطن يلقى راحة تامة في التنقل متاعه شمالا أو جنوبا أو من الوسط أو غيره. يلزم الدولة توفر، وهذه الدولة قاعدة توفر فيه شيء.
1: المرة هذه المواطنين عبروا عن ارتياحهم، قالوا احنا في السنوات الأخيرة بالنسبة لنا نحن التنقل هو مصدر قلق دائم لنا احنا العائلات بسبب النقص الكبير في وسائل النقل وصعوبة الحصول على مقعد. احدى المسافرات اللي ماشية الجيبس قالت الوضع عام السنة افضل بكثير، كنت نعاني من الاكتظاظ والتدافع، واحيانا نقعد بالساعات طويلة في المحطة من غير ما نلقى وسيلة نقل. اليوم الأمور منظمة، الحافلات متوفرة. شاب آخر زيدا من باش يمشي المدنين، من تونس باش يمشي المدنين، أكد أنه السفرات قال الإضافية موجودة معناتها من غير معاناة. قال كنا نعاني من أسعار الواجهات اللي كانت ترتفع برشا وقت المناسبات، ناخذوا الواجه على منتب بالسعر الغير العادي وغير المعتاد. اليوم لي الحافلات هو الخيار الأفضل لنا احنا كمسافرين باش نسافروا الولاياتنا. وزيدة فما مسافرة أخرى باش تلتحق بعائلتها في قفصة، قالت التنقل العام هذية راحة كنا نعاني يوم الصف الاكتظاظ، لكن السنة الوضع مخالف تماما. حافلات الإضافية خفف الضغط وخلى التنقل أكثر راحة وتنظيما. دونك وزارة النقل اللي وضعت بمناسبة عيد الأضحى برنامج استثنائي لتأمين التنقلات خلال الفترة كما قلنا الممتدة من 22 حتى 1 جوان. تخبيا احنا هكا نحبوا نحبوا الأمور.
3: وي فعلا نقارن ديما ديما المقارنة تصح في الدول الأوروبية المتطورة كما تاخذي مثلا في حتى الدول الآسيوية كما كوريا وغير الجنوبية كما كوريا والصين وغيرها باش انتصروا المواطن علاش يتنقل براحة تامة وهو ليس في حاجة إلى سيارة، لأن النقل متوفر، النقل متوفر، النقل بالحافلات أو بالقطارات أو بالمتروات سواء فوق الأرض أو تحت الأرض متوفر، فالمواطن يلقى راحة تامة. شنو كي ولا يلقى المواطن راحة تامة في تونس ولا نحتاج نقولوا لا والله ظروفنا احنا
1: اي سويق الواش قالك لي قطعوا ارزاقنا.
3: شنو قطعوا ارزاقنا؟ كلام كبير هذا. شنو
1: قطعوا ارزاقنا؟ امنتي معناتها السفره كيف ما قال الشاب من محطه تونس من محطه باب عليوه والمنصف باي قال احنا توا الواجد قاعدين بلاش حوره في اوكي خاطر فما حافلات والسفره في الحافله منتها ارفق برشا وخير ونظمه. وقال الواجد كانوا يستغلوا فينا زادة في مثل هذه المناسبات ويزيدوا في التعريفة حسب تعبير وحسب اللي قالوا. فما حسب زميلنا خالد الهذلي تراجع أسعار الأضاحي بسوق المصيدة وسط إقبال محتشم وانتظار لمزيد الانخفاض. شهد سوق الدواب المصيدة اليوم الثلاثاء 26 مايو حركة كبيرة تزامنت مع تراجع متفاوت في أسعار الأضاحي، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى دخول الساعات الأخيرة قبل العيد في ظل تواصل ضعف الإقبال على الشراء مقارنة بعدد المواشي المعروضة للبيع. وتراوحت أسعار الأضاحي بين 700 ومليون و600 فيما تجاوزت بعض الأضاحي الكبيرة هذا السعر مع تسجيل انخفاض تراوح بين 150 و200 دينار بالنسبة للأضاحي الكبيرة وبين 50 و100 دينار للأضاحي الأصغر سنا اللي تبقى الأكثر طلب لدى العائلات. وأكد عدد من المواطنين أن الأسعار رغم تراجعها ما زالت مرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية، وهو اللي يدفع بعض العائلات إلى التوجه نحو شراء اللحوم بدل اقتناء الأضحية كاملة كما ينتظر عدد من المواطنين مزيد انخفاض الأسعار خلال الساعات القادمة، خاصة وأنه عدد من البيعة ما زالوا ما تمكنوش من بيع المواشي متاحهم إلى حدود اليوم الأخير قبل العيد.
3: لا ما تخير ديما النهار الأخير
1: نشدو من 700 مليون و600
3: 700
1: كيفاش تخمم في تصوير العلوش؟ 700 كيفاش يكون العلوش؟
3: تخيل بيه تصويرته تو مليون ومية مليون ومتين تنجم تفهمها عليلش، أما 700 عليليش.
1: المشوار متواصل في نهارك زين، ربي يكون في العون. راجعين
2: وأكتو

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 42 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة؟ يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 9:05 تسمعونا في صحتك بنيديك.
2: صحتك بنيديك مع مروى العمراوي.
1: مروى العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور نيديا،
1: هارك أسعد الأيام اللي رفقنا السنة.
4: صباح الخير، نهارك سعيد وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
3: مبروك مسبق إن شاء الله، كل عام وحي بخير مستمعين اللي يسمع فينا الناس الكل.
4: إن شاء الله ربي يعزك وربي
1: يخليك. يوم عرفة المبارك إن شاء الله ربي يتقبل منا
4: الحج الأكبر،
1: صالح الأعمال إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرحم موتانا وأكفينا شر ما في الغيب، إن شاء الله ربي يمتعنا بالصحة ويعطينا طول العمر. مروة، ما زلنا في تحذيرات العيد.
4: دبارة بها
3: ما هيش دبارة، هي باش
4: أنت تعطي دروس.
3: أما العصبين والرأس والساقين
1: والساقين
4: خارجين الطرحة ذاكم
3: يسيرش
4: لكنتي
3: سون ليبي.
4: تري بيان،
1: عملت لك اوفر سبيسيالمون
4: لكنتي.
3: الوغ اليوم باش نحكيو على قواعد غذائيه للسلامه الغذائيه، كيفاش نحافظوا على جوستومون كما شفنا الطقس توا بدا يسخن بالكدا، وحتى الاضحيه ماهيش الخايسه هكا ولا هكا، مانيش مسلمين فيها باش جوستومون يتعدى ان شاء الله عيد مبارك يكون علينا به، ما تصيرش فما لي كومبليكاسيون، خاطر بالحق فما برشا تصير معناتها ديزانتوكسيكاسيون، معناها تصير غاستريت، تصير برشا حاجات من ساعات سوء التعامل مع الاضحيه، مع اللحم اللي باش معناتها باش يكون موجود. اول حاجه واهم حاجه، الدنيا راهي سخونه وحتى ولو راهي الدنيا بارده، مي انكور تكون لي اكثر حساسه سرعه تخزين اللحم، راهو انه يقعد الحمام مطيش هكيكة في الكوجينه والا في وسط الدار والهراي، هذيك كل دقيقه قاعده تتعدى بحسابها. راهي دونك كي نقطعوه خاصه نستعملوا ناخذوا البارتي الكونتيتي اللي باش نستعملوها في نهارتها، والاخر يلزم في اقرب وقت في مده ما تفوتش الساعه ساعتين كاقصى حد باش نخبيوه ونحطوه كيما يلزم، لي ساشي دو كونجيلاسيون اللي تكون باهيه ادابتي، ونحطوه في بلاصتو على خاطر راهي البكتيريا تتضاعف كل 20 دقيقه، تضاعف برشا مرات، معناها نلقاوه ساعات راهو فما انواع متاع بكتيريا راهي اللي فيها لا ريحه لا تبدل الشكل لا حتى شيء، لكن تكون تكاثرت اكثر وموجوده اكثر في اللحمه. التخزين راهو معناتها ديما عندنا ساعات الفكره نيجي يقول لك مديمو في الكونجيلاتور مديم سافا، معناها راهي فما مده متاع التخزين، وراهي الكاليتي متاع التخزين ديبون من وقتاش حطيته وفي الظروف اللي حطيتها فيه. انت كي دوبة تحطه ما تخليهش برشا البرة وتحطه ديريكتومون في ساشي ادابتابل، معناتها مجعولة للشيء هذاك، وتحطه كيما يلزم، راهو باش يحفظ القيمة الغذائية متاعو ويكون بالحق حفظته بالرسمي. راهو ماكسيموم يقعد 6 شهور، ومعناتها اللحمة اللي كتبها مقطعة عادية مش اللحم مفروم ولا حاجة. كيف زادة نيديا وين نقصوا اللحم البلانش اللي نستعملوها، نحاولوا نبعدوا تماما على اللوح، احنا عنا زادة القرضة نقولوا لها هذيك راهي، نحاولوا نحطوا على الاقل حاجه بلاستيك فوقها يعني باش تعمل عازل على خاطر راهي اللوح، وحتى راهو نوعيه البلاستيك اللي تبدا خايبه تعمل كلمي اللي في سور هذوكم، خاطر بالتراس نتاع السكينه تقعد ديما فما بلايص هكيه اللي هذيك تتكثر فيهم البكتيري، حتى ولو غسلناها بالجفيل وبالبرودوي راهي ديما باش تقعد عايشه غديك وتتكثر وتلصق ديما كل في كل مره انا نستعمل البلانش هذيك. على هذيك مهم ياسر نستعملوا البلانش التقطيع، تكون جودة باهية، بلاستيك الصلب اللي ما يعملش لي فيشور هذوك، ونحاولوا نعزلوا نقسموا كل للحم حاجة وللخضرة حاجة، على خاطر ساعات نقولوا تبارة بركة حتى هاني باش نطيبها، حتى ولو باش تطيب انت الخضرة اللي باش تقصها في نفس بلانش مع الحم راهو ديما الريسك موجود. دونك كل بلانش تكون وحدها سبيسيال للحم وحدها وللخضرة وحدها، ونحاولوا نفصلوا معناها ما نبديوش باش نطيبوا حاجة سلطة ولا حاجة بحذينا الحم قريب للخضرة اللي أنا باش نقطعها وقتها. هذايا مهم برشا على خاطر السالمونيل والننتوكسيكاسيون متاع السالمونيل راهي تكون ياسر موجودة في البريود هذيك، وراي ساعات معناتها راهي ساعات ما نربطوهيش على خاطر راهي باش توصل تعمل لك التهاب ولا حاجه، راهي بعد نهارين ثلاثه ساعات انت ما تربطش الاحداث ببعضها. ردوا بينا من النقطه هذية برشا، نحرصوا على تطيب اللحمه بالقدي. راهو سورتو احنا نحكيو في العيد، نحكيو مشوي، نحكيو على الكينون على الفحم، راهو يغش شويه اونتر غيومي. ساعات تراها اللحمه من برا سافا محمره امورها واضحه، لكن كوميم من الداخل مازالت نيه، ودايوغ تحسها خاطر مازالت فما تخرج جو اكثر اللحمه. راهو هذيا حتى البكتيريا راهي مازالت موجوده، كي يبدا مازال سينيون ومازال والا تحطو على درجه حراره عاليه برشا باش يعمل كوش من برا حمراء وبالداخل مازالت مازال ني، ومعناها مازال فما البكتيري اللي تضرنا، على خاطر البكتيري هذية تموت بالحرارة ولكن المدة الطهي اللي تكون في حقها معناها كيما نقولوا احنا. كيف كيف خاطر فكرة زيدة غسلين اللحم ساعات يقول لك كده تنشل اللحمة نغسلها ونزيدها شوية خل، نحس روحي يعني يحس روحه ساعات اللي يعمل هكا يقول لك ليه هكا سيء متهني أني اللحمة راي أمورها واضحة.
5: وبالنسبة لي هو تعامله صحي مع اللحم
3: يعطيك الصحة. نردو بينا من نقطة هذية، راهو ما يزيد كما نقولوا احنا النقطة هذي تزيد فطين بلة، على خاطر انت كي باش تغسل باش تزيد تنتشر كسالمونيل في الحوض وفي البارتي اللي مجاورة للحوض في الكوجينة وين غسلت، راهو ما عندها حتى قيمة. خليها كيف ما هي، تتعامل مع اللحمة كيما قلنا في وقت، ما تخليهاش البرة برشا، طيبها كيما يلزم في حقها في وقت في وقت باهي وفي درجة حرارة باهية، هذايا كفيل أنه يقضينا على الجراثيم اللي تنجم تكون موجودة فيها. دونك غسلين اللحم بالخل ولا بالملح ولا تقول لنا نظفه بالقارص ولا حاجة ما عنده حتى فاعلية، وما نتعاملوش مع اللحمة وقتها كأنها سور يعني. ردوا بينا من النقطة هذية،
5: يعني ملغلوش نقصه نشويه ونحطه في التنجرة
3: ديريكتومون، واللي باش يفضل طول نحاولوا في أقصى الأجل مش هنخليوه هالبرة حتى الغدوة، وإلا نخليوه وخاصة كي يبدأ مقصوص صيي معناها مقسم ومقصوص راهو طول يزمو يكون في الكونجيلاتور. ومهمة برشا ميديا زيدة،
5: أما سمحني مروة حسب العادات ديما والتقاليد نتحدث لهنا وكيفاش نشوفوا عائلتنا يتصرفوا مع العلوش والأباء متاعنا كبارتنا، معناتها إنه تربينا يحج في البيرد كي تقصي بدا بيرد
3: أي.
5: أو كتقصي جينا العيد في البيرد وفي الشتاء يحج ويقعد ما يقلقش، أنا توا مادام العيد ولا يجينا في الصيف وارتفاع كبير لدرجات الحرارة ما عاد شنو نحلو كليماتيزور اللي كاملة للعلوش باش ما يفسدش امبوسيبل. دونك الناس الكل ولات براتيكمون تذبح ومن بعد تهز للجزار باش تقص العلوش، لكن يقول لك يلزموا على القليلة بعد ما يتم إفراغ الذبيحة العلوش من الأحشاء والكل تشميع اللحم يقعد خمسة ستة ساعات في ما نحطوهش ديريكتومون في الفريجيدير، يلزم العضلات يقولوا اللحمة ترتخي يعني ترتاح اللحمة ومن بعد تقصها وتحطها في الفريجيدير.
3: نحاولوا في ساعتين في
5: ساعتين
3: كافيين ساعتين كافيين بهين. كيف كيف نردوا بنا ريت كي باش نحطوا الساشيات اللحم عندها تبدا ما شاء الله كمية كبيرة متاع اللحم، كي باش نحطوها نحاولوا نوزعوهم أكثر ساشيات اللحم يكونوا ما يكونوش فوق بعضهم برشا، على خاطر التدرج نتاع باش يبردوا باش يكون ابطا في الكونجيلاتور، اللي قاعدين في الوسط مازلت ما وصلت لهمش برشا بروده راهم هذوكم باش تبدا فيهم كمان مازال فيهم الديفلوبمون نتاع البكتيري.
5: وأستفز اخرى زيدا مهمه جدا نعرفوها زيدا وحفظناها عن امهاتنا واجدادنا، نقول لك كي تحط اللحم في الاكياس اللي تحدثت عليهم البلاستيكيه اللي ماذا بينا تكون مخصصه للاغذيه مش اي ساشي نحطوا فيها اللحم تفرغ الساشي من الهواء لو ماكسيموم يعني ريت كي تحط اللحمه
3: اي نوع اللي نعملو كيما السوفيت هي خير برشا تحاول تخرج بالكدي قبل ما تخرج الهواء اللي موجود فيها وتكبس عليها وتسكر قبل ما
5: اصلا حتى المساحه تكون متوفره اكثر
3: هذيك الصحه وتكون خير الريبارتيسيون مي ريك بالحق راهو ما تقولش كونجيلاتور راهو بارد برشا تو في ساعه يبردوا فيسا ما نحطوهمش فوق بعض نحاولوا حتى من الاول من بعديك باش نستغل المساحه مش
5: وحتى درجه المئويه نتاع الفريجيدير مهمه
3: نحاولوا نعدلوها يعني نعدلوها اكثر باش تحافظ جوستمون على خاطر ديجا تويك التعديل باش يكون بطبيعته اوتوماتيكمون على خاطر تبدلت السخانه في السخانه في الصيف نزيدوا نقويوا اكثر نطيحوا اكثر في درجات الحراره نتاع الكونجيلاتور والفريجيدير كيف كيف
5: ولهنا العلوش غالي خذيناها بسوم معناتها غالي برشا كما قالت مروه كي بديت صحتك بنيتيك وما حاول انك تستنفع بهم
3: على الاقل
5: مش تاخذوا علوش غالي سامحوني ومن بعديك تاخذ وي معناتها راهو مو اللحمه كلها واستنفع بها وخليها صحيه 100% عندك تدخل سي محفوظ
4: لا تساؤل عندي تساؤل للسيدة مروة هو الكونجيلاسيون تاع الحم أو الحوت مش نحطه فيه قديش يقعد صالح للاستهلاك
5: قالك عنده مدة زمنية
3: شهور ماكسيمو
4: خمس شهور
3: ستة ستة نجم يقعد ستة شهور اللحم اللي ماهوش مفروم اللي كيما نقصوه توا
4: اللحم ولا سمك ولا سمك كيف
3: أقل السمك
4: أقل
3: ولا كي نحاولوا معناتها بارونتيز نخبيهم نظيف معناها مش كيف ما هو
5: بي بالنسبه لل بالنسبه للحوت هو يقول لك دو بريفيرونس انت خديت حوتها من بحرها
3: احنا حاجتنا بها فريشكه
5: معناها فريشكه تكنجل في الحوت علاش اين زد حتى ولو كان تنجم تكنجل
3: وخاصه نحن في بنزرت معناها فليش عليه
5: ما عليه شرطو الحوت تحيه كبيره للجميع ميرسي بوكو مروه عندك اضافه باش نختموا بها
3: ان شاء الله عيدكم مبروك
5: عيشك عيشك مريوة
4: ان شاء الله عيدك
5: مبروك
3: عيشك
4: كل عام وانت حي
3: بخير بفضل
4: في دروسك دائما وكروسنا
3: عيشك ربي يعزك
5: ونقصونا من السيترانات
3: اكيد راهو فماش
5: سيترانات راهو حكينا عليه في الحصه اللي قبل الحصه هذه
3: راهو فماش سيترانات نفس السكر ما فماش
5: برشا سلطه برشا الياف ماذا بينا قبل اللحمه كيكو استوس مروه ميسيل
3: حاولوا ناكلوا برشا الياف قبل الياف نيه معناتها شويه خضره شختو الورقيه كيما مثلا ليتو ولا حاجه نبداو بها البلان نتاعنا خاطر راهو البروتين الحيواني راهو اقوى شويه خاصه نتاع اللحم الاحمر نشربوا ماء بالكدي نتحركوا اكثر ما نقعدوش ياسر نتحركوا ما يصيرش نمشيو نعيدوا على العبيد
5: خليهم
3: شويه كيما العيد صغير اكيد يعطيك صح نقصوا من الطابونه
5: اي عيد يعني طابونه وصلتها بشويه وسيترونات علاقه وطيده بين العيد الكبير والمأكولات
3: معناها
5: اي وكيما قلنا في الحصه الفارته نذكروا ميسيل شراو ثلاثه ايام الويله نتاع العيد مش بتديج الحم ونص نهار الحم وقوتي الحم وعشي الحم
3: ايش هوينا اللي نعملوهم يعني العادي كل واحد شنو يطيب شنو يعمل في العيد نحاولوا ديما هكا نقسموهم على الايامات نتاع العيد ديما في نص النهار
5: ربي متعكم بالصحه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ميرسي بوكو مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه ألف الجندوبي تسموها في المواد الاخباري للتسعه ونص
2: صحتك بيديك

0: So glad. Publicité.
1: مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-236-214-55-033-038
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليتس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوين بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توصي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.

تم خلال هذه الصفقة إنجاز أشغال توسعة وتهيئة معمقة لجميع فضاءات القسم، مما يمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات به وتحسين مسار المريض، وبالتالي ضمان حسن التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات مع تأمين ظروف أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي والعمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت. كما تم بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي، إضافة على وحدة المراقبة المستمرة. وفي موضوع آخر، تعرضت المدرسة الابتدائية حي القبيلة تينجا البارح واليوم الصباح إلى سرقة جميع حنفيات دورات المياه. وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أدى البارح ولي بنزرت زيارة مدنية إلى مدينة منزل بورقيبة، وذلك إلى سوق البلدية طاهر صفر والفضائيات التجارية المحاذية ليها، وين شدد بحضور معتمد المنطقة والكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية منزل بورقيبة، وممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك والشرطة البلدية والمصالح الأمنية. أكد على ضرورة تكثيف عملية التفقد لمراقبة أسعار وجودة المنتجات والتثبت بمدى احترام شروط السلامة الصحية، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك. على الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد خلال اللقاء لجمع البارح بقصر قرطاج بوزير الداخلية سيد خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سيد سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادر في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. فيما ترق اللقاء وفق بلاغ للرئاسة الجمهورية التونسية للعمليات التي قامت بها قوات الأمن الوطني بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكة المضاربة والاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى لإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة التونسية أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة التونسية التي ستتواصل دون تردد لحين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. وفي موضوع آخر، أصدر رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك البارح عفو رئاسي يفضي للإفراج عن 1187 سجين. فيما أصدر رئيس الجمهورية تعليمات وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية بتمتيع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. وفي موضوع آخر، تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي لدى استقبال والبارح بمقر الوزارة السفيرة الجديدة لجمهورية نيجيريا الاتحادية بتونس نسخة من أوراق اعتمادها السفيرة لبلادها بتونس. وعبر في هذا الصدد عن حرص الجانب التونسي على مزيد دعم وتطوير علاقة التعاون مع نيجيريا ليشمل مجالات حيوية ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والصحة والصيدلة والسياحة الاستشفائية، فضلا عن التعاون القائم في المجالات الأكاديمية والثقافية. ومن جهتها، نقلت السفيرة تحية رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى رئيس الجمهورية التونسية، وعبرت عن فخرها واعتزازها بتمثيل بلادها في تونس، وأكدت التزامها بالعمل على مزيد تعزيز ودفع علاقة الأخوة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي والصحة والصيدلة والفلاحة والنقل الجوي والسياحة حسب نص البلاغ. أعلنت مؤسسة فداء البارح الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية المسندة لمنظوريها تبع لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجالة الشغل بمقتضى الأمر عدد 67 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أبريل 2026. وأكدت مؤسسة فداء في بلاغ لها تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2026، وين يتراوح مقدار هذه الزيادة بين 105 دينار و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. هذا وشددت مؤسسة فداء على حرصها المتواصل على الإيفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظوريها ومتابعة

0: إجراءات إصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة حسب القواعد المعمول بها في هذا المجال. وفي موضوع آخر، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات اليوم الثلاثاء 26 مايو الجاري بملابس الإحرام، وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم في الرحلة الإيمانية التي تتوق لها قلوب المسلمين بأنحاء الأرض. وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد قضاء يوم التروية هناك، اقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وسط انسيابية تامة في الحركة في ظل متابعة دقيقة من وزارة الحج والعمرة السعودية والسلطات الأمنية والصحية والخدمية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي في مؤتمر صحفي البارح أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، وأشار إلى عدم رصد أي حالات لتفشي أوبئة مؤثرة. فيما أنصح الحجاج بالحرص على الإكثار من شرب الماء والسوائل واستخدام المظلات الشخصية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في ظل ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع إلى خطبة يوم عرفة اقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. على صعيد الدولي، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني تم إجلاؤه من سفينة الرحلات البحرية إم هونديوس، ويخضع حاليا للعزل الطبي في مدريد حسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم 3-26 مايو 2026 أن القوى الأقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة. ونقلت وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلة أمريكية صهيونية هاجمت البارح قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما لم يتضح بعد العدد الجملي للضحايا. وإن أضاف التلفزيون الإيراني أن الوضع في مدينة بندر عباس هادئ وطبيعي. كانت هذه أخبار أكسجين FM، وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم 3-26 مايو مغيم جزئيا بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. والريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراب. كل الأخبار تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين أنه بنية عيد الأضحى المبارك، تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أن صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى غدوة الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق 27 مايو الجاري على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوابع مدينة بنزرت. بسلامة وشهر نهاركم زين.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقه الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039 00.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de la. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou ben si hal karhabtek wedouk. Ou ma'ahom tensa chqa w ta'. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: انت تتشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليست بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
10: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%
11: خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا
10: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم معنا في أحسن أفار. حضر معنا مرام. أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح النور نادية.
1: صباح الورد. شنو أحوالك؟
4: الحمد لله عشقتي سافانتوما.
1: الحمد لله تخي تخي بيان. دونك نسمعوا أفارياتك بالنسبة لليوم مرام.
4: نبدأ اليوم بالأفاريات. نبدأ بالدار للبيع في وسط البلاد. الدار هذه مساحتها 100 متر وشنقوا فيها ريتشوسي بريمير إتاج دوزيام إتاج. في الريتشوسي باش نلقاو لوكال كوميرسيال. في البروميير ايتاج نلقاو صاله وصيفا بيوت سال دو بان كوجينا. بالنسبه للدوزيام ايتاج مازال مش كامل معناته. الدار هذه سومها 280 مليون وزيد على الطريق الرئيسي وزيد قابل للنقاش.
1: وزيد على الطريق الرئيسي وزيد قابل للنقاش. مالا اكد مرام.
4: بلاصتها ياسر باهي على الاخر في وسط البلاد. وسط البلاد راني
1: ما باهي.
4: بالنسبة للأشياء الثانية هو أرض في لحية للبيع. الأرض هذه مساحتها 2 هكتارات طريق منزل بورقيبة باش نلقاو فيها شجر مثمرة غلة كما خوخ لوز وتعرف وقت اللوز أو كالعباد اللي تستحق منكم للأرض هذه. وفيها 150 شجرة زيتون باش نلقاو فيها استوديو اس بلس ان جيبيا سانداج. الأرض هذه مسيجة فيها ماء وضوء باش نلقاو فيها كبان اللي رسوا فيه السلعة وفيها ديزونتخي. الأرض هذه باش نلقاو فيها شهادة ملكية يعني مسجلة والثمن نتاعها هو 800 مليون قابل للنقاش. نتعدي طوال الأفير الثالث واللي هو أرض صالحة للبناء في العالية على الطريق الرئيسي. الأرض هذه نجمو نستغلوها في مشروع تجاري ولا سكني. مساحتها 300 متر باش نلقاو ثمن المتر هو 550 دينار يعني البري كل باش يجي في 165 مليون وفيها شهادة ملكية.
1: وفيها شهادة ملكية. بي اللي عجبوا أفير من الأفير اللي تعديوا معنا اليوم يكلمكم عليه.
4: اللي عجبوا أفير يكلمنا على 93-175-458 ولا 55-499-878 ولا 72-43-5000 هذا يعني نمبر الفيكس. تلقاونا موجودين اليوم لو حالة من 8 إلى 12. تلقاونا موجودين غدوة عيد إن شاء الله. عيدكم مبروك الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين. مش موجودين نرجع دونك نهار ثاني عيد في الفايد هكيك.
1: يعطيك صحة إلى نتمنى لكم عيد مبروك سنين دايما وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وبصحة وربي يعطيكم الوقت الطيب كامل الفريق وكتسلمني عليهم اللي موجودين في الأجانس. سلامي برشا على مريومة سي بشير مدام نورة الكلكم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
4: يعيشك يا نادية وانتم زيد عليكم مبروك انت والكيب تاع اكسجين كل.
1: ميرسي بوكو مرام. شكرا مرام يعطيك الصحة. تحية كبيرة للجميع. نرجع لكم في دورة المرشي لليوم من سوق سلاح الدين بوشوشة نكتشفوا الأسعار.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمعها في سنادق قلوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في 7 الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم الثلاثاء صحيح، لكن حاضر معنا لسعد في دورة

0: الريحه ما تصنفش حاجات امن منيش سير مغلى شويه فلفل وطماطم وبطاطا مع شويه معناتها ثلاثه هذوما اللي موجودين غالبا اكثر اما معناتها الاقبال عليهم زاد برشا برشا ناديه معناتها الاقبال كبير برشا الحركيه مازالت موجوده توا رغم ان حتى الخضره اللي موجوده اللي جات من الصباح زوفات ما عادش موجوده اما مازالت على كل ما يمشيش اللي فما طول حركيه تدور مع شويه غلى كيما قلت شويه التناوش هذوك نتاع العيد الناس تاخذ منهم الاجواء نتاع السوق ناقص شويه ناديه مش كيما العاده مش كيما الخميس اما موجود حاجات موجوده اللي بالفائده موجودين ناديه والعباد تقضات منهم تقضي من الصباح تو نعطيك الاسعار هذه اللي لقيناها اليوم كاين البطاطا اليوم موجوده من 1500 حتى 1800 ل 2000 الطماطم هي اللي غاليه ناديه من 4200 حتى 4500 مش موجوده برشا البصل موجود من 1800 حتى 2000 2500 الربطه خضر ورقيه اللي كنا نصوروا بتكون غاليه ناديه سويمة هذا المعقوله من 500 حتى ل 600 700 السلف والمعدنوس لحتى صار في درتش انا ومع الخضاره ناديه قال لي بابا كي تكثر السلعه راهو اكيد السوم ما يمش باش يطلع قلت له انا كنا نصدروا باش يكون السوم نتاعها السلف والمعدنوس باش يغلى كيما عم ناوي وصل 1200 1500 قال لي ليه اذا كان معناتها السلعه متوفره راهو السوم بطبيعته معناتها باش يكون السوم معناتها عادي السوم نتاعها علاش نلقاو اليوم هو السلف والمعدنوس اللي نقبل عليه برشا موجود من 500 حتى ل 600 الماكس نتاعه 700 فرنك ربطه كبيره بصراحه الاستبناخ اوراق 5000 السناريا الربطه ب 2000 الفلفل موجود ب 3 دينارات 3 دينارات 200 حتى 3 دينارات 500 و 6 دينارات 800 القارص موجود 3500 والخس والكيو كما قلت تحكي لك الثلاثه موجوده من 1500 حتى لل 2000 فما زاد الجير نتاع الدوار 1500 الشيء يبيعوا فيها العصير برد عصير السيترون فما زاد السيترون دابوزه بيترون نص 3 دينارات 500 وزوج يتراويك باللي 30 ب 4 دينارات وفما زاد اقبال عليهم تقسيم العباد ديالي الغله نادي الغله لقينا تلقى اليوم فراك موجوده من 5 دينارات وبالعلاج من 6 دينارات حتى ل 7 حتى 11 دينار الجايه المشماش موجود ب 3 دينارات 500 حتى ل 4 دينارات 800 وكاليتي فيه دينارات 500 الخوخ مكعبر ب 4 دينارات 800 اللوز موجود من 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 الفريز موجود ب 6 دينارات البطيخ 4 دينارات و 200 وخوخ بوتابقايا موجود من 4 دينارات و 500 الاسعار اللحوم نادي لقينا اليوم الدجاج الحي فروج فيها من 17 دينار حتى 18 دينار الدجاج المذبوح 8 دينارات 500 حتى 10 دينارات كالوب دان 16 دينار و 500 حتى 19 والحمل على اللوش 75 دينار الاسماك لقينا نوع برك نادي اللي هو المرجين لقينا المرجين ب 8 دينارات الدولة كما قلت لك نادي هذا الموجود اليوم في السوق الاسبوعيه بيوتيك الحركيه مازالت موجوده مازالت عباد تاخذ خاصه كما قلت لكم في البدايه شويه تناوش نتاع العيد السكاكن شويه السفافت مع شويه شو اسمه الشوايات زادك اللي بليد ب 5 دينارات الشوايه الكل على بعضه ويفرش فيهم هذا هو اللي موجود تعرف انت ربات الفلوس هذا الى جانب معناتها المحلات العطريه اللي يقضيوا ناس معناتها في حاجات اللي
1: طيب الاجواء
0: لا لا حركيه فما الحركيه موجوده ناديه بالكذا بالكذا هذا ناديه دورتنا اليوم انا خليني زاد في النهايه باش نقول لكم ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ناديه كل عام وانتم عيدكم مبروك ليك انت ولكافه العائله الكريمه
1: نتاعكم
0: زاد كيف كافه العائله راديو اكسجين اف ام الناس كلها ناديه ان شاء الله عيدكم مبروك ونتقابلوا ان شاء الله بعد العيد
1: ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائما ينعاد عليك بالخير الاسعد تحيه كبيره ليك راجعين ومواصلين نهاركم اسعد الايام
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: اوكسجين اف ام بصوت العالم. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. إذن مواصلين معكم في دورة المرشي من أوتيك نمشيو البنزرت مع زميلنا سيفون. أهلا وسهلا مرحبا.
4: تحية ليك. أهلا وسهلا مرحبا بيك يا نادي, وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أوكسجين أفلام. ندخل مباشرة في الموضوع. طبعا الفلفل المسكي اليوم 3.600 دينار بالنسبة للكيلو, واللفتة التجارية موجودة أمامي, البطاطا موجودة على 2 دينارات بالنسبة للكيلو, فقوس فقوس صحيحة 5000 هيطلع 5000 5 دينارات الكيلو, في حين باش تلقى القارص. يعني القارص لقيته مش موجود برشا, قارص مقطوع يعني, وقتها هو عنده قارص لكن اخضر وشايح شويه, 3.600 دينار بالنسبه للكيلو. الجلدونه باش تلقاها موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو. بالنسبه للطماطم, الطماطم لقينا فيها زوز انواع, فما الجيده اللي لقيناها موجود على 3.600 دينار, وفما الخشينه اللي ما لقيناها موجوده تتراوح بين 4 دينارات حتى 4.5 دينارات. المعدنوس سلسله غايبه التي تيت الاشاريه عليهم بالنسبه للاسعار, ما عندي واحد بالك قدامي تويك حاطط 500 صحيح ربطه 500 ربطه 500 مليم ربطه يصل 500 مليم ربطه براسه. خليني نزيد ناكد خاطر براسه هي دوره قبلها يعني مرشي ما شاء الله. هذا عم بشير يعطيني صحيح, عم بشير يعطيني صحيح بالمباشر فهمني. قد ايه ربطه المعدنوس تسلق يا عم بشير؟
5: حاليا 400
4: 400
5: 500
4: يعني ما طلعش هيك الاسواق الخيال من هنا لعشيه شويه فعلا
5: كبوت يعني بيه كبير
4: والله. المعدنوس يسوق لي على راسي. اما عمي الروسي حكيت لقيت رخيص العشيه انا وطلع على البورت, طلعت البورت على الاخر. هون بقى ان شاء الله ربي يكبر علينا الخير ان شاء الله يا ربي ولا براسي. بالنسبه للبس بناخذ رف 4 دينارات 500 رف في جلدينات و500 الغله شاعل فيها النار ناديه. وين باش نلقاو بالنسبه اللي مش باش اللي لي في العين 5 دينارات و800 الكيلو, فما اقل 5 دينارات, فما اللي اقل الكاليتي المتوسطه ماش نحكي على 2500 و2000, نحكي على 4 دينارات و4 دينارات و500 بالنسبه للكيلو. هذا كيلو دليع كريم, خديها 1500 جنيه على غراده, 1500 بالنسبه للكيلو الدليع دليع احمر ما شاء الله. الطماطم 3 دينارات 500, الفراولة 3 دينارات و750 5500 الكيلو الفراولة, في حين باش نلقى بقية الأسعار فما جيدة 5 دينارات وفما زادة كيف كيف ب 6 دينارات, في حين كيما قلت لك بالنسبة للمشمش فما حتى المشمش الشامل المهل هذاك 7 دينارات و800 الكيلو, البوسع باش نلقاه موجود على 4 دينارات و600 بالنسبة للكيلو. فعلا الكل ينتظر ويتساءل على أسعار. فقط يا نادي نحب نكمل اليوم اللحوم الحمراء, مانيش باش نمشي للدجاج وللحوت, أما نحب كل حاجة يا سيدي المواطن لا تساهم في غلاء الأسعار على نفسك, يكفيك اشاعات ويكفيك من اللي قاعد تسمع فيه. مثلا اللي قاعد يتروج يتقال نهارين وصل الكيلو العلوش 100 و120 دينار, هكا ولا لا نادي؟ انت بيدك راك قاعد تسمع فيها يوميا.
3: نسمع للامانه نسمع في اسعار 80 85, الدواره 120, وفما اللي ب 115, هذه هي الاسعار اللي قاعده معناتها نسمع فيها.
4: لا لا هذا هو الاسعار, لكن حتى 80 برشا. اما السوم فما سحوم لكن ماهوش في المرشي ماهوش في الجزارين, متاكد منه موجود في احد المحلات ب 73 دينار, واللي هذا حرام وعيب وما يجيش بكل 73 دينار, لكن في الجزارين موجود على 68 دينار و800, تعمل دوره باهي هاي قدامي البلاكه موجود على 65. مانيش مبين في الغالي ولكن هذا هو, تحبوني نقلب عليكم يا اخي ولا شنو نعمل؟ على كل حال تو بعد شوي نوريكم فيديو هاو راجل حاطط 65 دينار بالنسبه للكيلو, بعد شوي نوريكم الفيديو اكيد باش تاكدوا. اعطيني هاي عليك ايش ايش ايش عاوز تقول له مالك ايش ايش 80 وال100 دينار موجوده معاك؟
6: ماشي موجوده معاك 65 دينار احلم بالله العلي العظيم 65 دينار
4: شهر النهار مبارك كله تحليب
6: نهار مبروك هذا 65 دينار
4: قاعدين يحكيوا على 80 و100 يحبوا يزيدوا عليه يحبوا يزيدوا
6: ما فهمناش كيف عليك 65 دينار حم علوش حليب
4: علوش حليب
6: تونسي عند العباسي
4: يرحم والديك خويا ربي يعينك وربي يجيب لك الخاتم كما كنا نجمو 65 وفما زاد كيف 68 دينار و 800 هذه الاسعار اللي ريتها بالنسبه لل 80 وال 100 وال 120 تكون يا جماعه ما لقيتهاش بكل بكل بعد شوي نوريكم فيديو على صفحتها في الفيسبوك اكسجين اف ام في الاخير ناديه انت والزملاء والساده المستمعين وحبيبي كل اللي نعرفهم وبلادنا العزيزه الغاليه ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف ألف ألف اخير ولا لا تربح عليك رهنة
3: أمين عماد عماد محمد جبالي ألا لا تربح اللي ناوي لبلادي الشر دونك نعرفوها
4: لبنية اللي ناوي لبلادي الشر واللي غلى على على على الزوالي واللي صعب عليه واللي صعب عليه مكتوبه ألا لا تربح هاو عاود جانب
3: سيفون نحب نقول لك عيدك مبروك خويا سنين دايما ربي يفضلك الأولاد وسيدة يتربيوا في عزك إن شاء الله كل عام وانتوما بألف ألف خير والعائلة الكل طبيعة الكريمة الوالدة كيف كيف تسلمنا عليها إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دائمة
4: كل عام وانت حياة ألف ألف خير ونفس الشيء اللي كنت يا نادي وللعائلة إن كل المزينات التحفونات ربي فضلهم لك ربي وخويا شكيب وزاد ما نساش ألفة زاد كيف كيف واللي نحبوا من الناس كل زملائي العزيز الغنيين عليا إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما ملمومين مع اللي تحبوهم في الخير إن شاء الله يا رب العالمين
3: ميرسي بوكو ما تنساوش اليوم شقان الفطر في فودوم ما تنساوش نذكر وين تمشيو وتشقوا فطركم تلقاو المقبلات ما يتمر البن أجواء عائلية شرب بتعدس بريك سويبار والمسخن سمبوسك بالجبنة فما بالنسبة للسلايت سلطة فتوش بابا غنوش تبولة حمص أم كحورية ثومية موجودة الأطباق الرئيسية على كل لون احنا نقولوا على كل لون يا كريمة فما المقلوب الفلسطينية فما معجوق الدجاج فما شيش طاووق فما رباع دجاج فما مشاوي مشكل معجوقة لحم حتى الصغار خمموا فيهم الحقيقة دجاج مقرم مش فما شيش تاو وفما سلطة وأرز بالنسبة لوجبة حبايبنا الأطفال كما يقولوا هما هذه الخصوصية امتاحهم انك تمشي توسكي الشرقي تلقاه ذو دوم أوريانتال غيستوران حبيت نقول زيدا فما مع الحلويات فما مع الطبق الرئيسي الحلويات فما شاي فما الكنافة هذا الكل ب 45 دينار إذا كان باش تاخو في الطبق الرئيسي مشاوي مشكل ومعجوقة لحم وإذا كان باش تاخو دجاج شيش تاو ربع دجاجة مقلوبة فلسطينية ب 35 دينار أكاهو وبالنسبة لطبق مشاوي الأربع أشخاص الكباب الدجاج كباب الحم شيش تاو أربع فخاف الدجاج كل شيء في الأربع ب 180 دينار يعني عائلة كاملة تمشي وحتى الماكلة توكل أكثر من أربع أشخاص فوالا دونك هذه هي الأسعار والأجواء في The Dome Oriental Restaurant اليوم امشيوا اتفرهدوا قبل العيد شقوا فطركم وروحوا بأسعار معقولة كمان دونك طريق سليمة لكل مستعملي الطريق نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دايما الناس الكل نتقابلوا نهار الجمعة
7: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

0: FM.
1: Oxygène FM, בסוט אלעד.
2: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: أكسجين أفام بالصوت العالي والحب.

من صباحاتكم ومن سهراتكم، انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ميشن اف ام بالصوت العذب.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: انت. تعرف علاش
1: نعرف وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
1: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
1: تنصحنا
2: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
1: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين افام حكاية تتعاش.
3: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
4: أكسجين فام.
1: أكسجين فام بالصوت العالي.
4: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين فام.
6: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي تم البارح تنفيذ حملة رقبية مشددة في معتمدية بنزرة الجنوبية، نفذتها مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرة، وذلك بتأطير أمني من قبل مصالح الأمن والحرس الوطنيين وكذلك الشرطة والحرس البلديين. وتم خلال هذه الحملة تحرير عدد من محاضر الاقتصادية. هذا وتتواصل الحملة لتشمل جميع القطاعات والفضاءات الاستهلاكية بمعتمدية بنزرة الجنوبية. وفي موضوع آخر، تدارست اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر ولاية بنزرت في ملفات عدد من المشاريع القطاعية والتنموية المبرمجة، ويجري الأعداد لتنفيذها بعدد من معتمدية ولاية بنزرت. هذا وبين رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت عبد اللطيف حميد أنه تم خلال الجلسة بحضور كافة أعضائها من ممثلي المصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة عرض مجموعة ملفات مشاريع تابعة لكل من بلديات رأس الجبل وغزالة والمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية بنزرت. وأضاف أنه تم المصادقة على عدد من المشاريع الهامة على غرار تقرير تقييم العروض لتركيز محول للطاقة الكهربائية تابع لمنشأة الجسر المتحرك ومذكرة تعديل نسبة الحجز بعنوان الضمان المتعلقة بصفقة أشغال تمديد قنوات التطهير بحي الجلاثنين بمدينة بنزرت، بما يؤمن كل ظروف الإنجاز الفني للمقاولة المكلفة بإنجاز الصفقة. كما تمت المصادقة اليوم ملحق أول لصفقة بناء قاعة تحضيري وتهيئة وصيانة كل من المدرسة الابتدائية بني عرام والمدرسة الابتدائية بالخطرشة في جومين، والمصادقة لإعادة طلب العروض الخاص بمشروع تهيئة مركز العروض الثقافية والحرفية في إطار عملية إحياء المركز العمراني القديم في رأس جبل، والموافقة لمناقشة الأسعار الخاصة بتقرير تقييم العروض التكميلي لأشغال بناء روضة أطفال في معتمدي تغزيلة. وأضاف الكاتب العام لولاية بنزرت أنه مجمل المشاريع المصادقة على إنجازها هي محل متابعة دقيقة وقطاعية سواء بمقرات ولاية بنزرت أو المعتمديات والبلديات والمصالح.

0: الأصلاح الإدارية ذات العلاقة من خلال الجلسات الدورية أو الزيارات الميدانية. ويشار إلى أن لجنة ولاية إرجاء النظر في عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التجهيزة الجماعية والإدارية والبنية الأساسية لموعد الجلسة الدورية المقبلة، وذلك إلى حين إتمام بقية الإجراءات اللي من شأنها أن تؤمن كل أسباب انطلاقها في الأبان وعدم تعطلها، حسب ما أفدنا بها الزميل طارق جبار المكلف بمكتب الإعلام والاتصال في مقر ولاية بنزرت. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وفي إطار الحرص على نظافة المحيط ومعاضدة مجهودات البلدية، ادعت بلدية منزل بورقيبة المتسكنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وفي الأماكن المخصصة لها، واحترام مواعيد رفع الفضلات ليكون يوم العيد نهار الأربعاء والخميس، وذلك حسب التوقيت المحدد باش يكون نهار العيد اللي هو نهار الأربعاء غدوة على فترتين من نص نهار والأخرى 7 متاع العشية، ويكون الموعد رفع الفضلات يوم ثاني عيد بصفة عادية. وفي موضوع آخر، تشهد حواشي الطريق الوطني عدد 11 وحي الأمل المجهولة وابن نافع انتشار عشوائي للفضلات، مما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر الناموس والبعوض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا ويطالب المتسكنين ومستعملي الطريق من مصالح بلدية بنزرت بالتدخل العاجل لتنظيف المنطقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ووضع حلول للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المحيط وجمالية المدينة. على الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد خلال اللقاء لجمع البارح 25 ماي بقصر قرطاج بوزير الداخلية السيد خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني السيد سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية اللي نفذت بتونس الكبرى واللي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات، كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهة الجمهورية التونسية لتفكيك شبكة المضاربة والاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. هذا وأكد رئيس الدولة التونسية أن هذا توجه يمثل سياسة ثابتة للدولة التونسية، ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. وفي موضوع آخر، أعلنت شركة اللحوم اليوم 26 ماي 2026 عن توفر لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينار و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وهذا بعدة نقاط البيع التابعة لها، وإن أوضحت الشركة في بلاغ لها أن نقاط البيع المعنية تتمثل في الوردية وحي ابن سينا وشراء الحرية تونس وبالسوق المركزية بتونس العاصمة. وفي موضوع آخر، تم اليوم الإفراج عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعداني في إطار عفو رئاسي خاص صادر عن رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد، مما أدى إلى مغادرته السجن وفق ما أكد محاميه الأستاذ حسام عطية في تصريح إعلامي. هذا وكان رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد أصدر عفو رئاسي يفضي للإفراج عن 1187 سجين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما أسدى تعليماته بتمديع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. ونشرت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس، وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيف دقيق للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تسيير حصول الأجراء على السكن الملائم. وعلى الصعيد الدولي، وسط صعود وتيرة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة بين الصين والولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة أن بكين تعتزم فرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل كبار المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذات الأهمية الاستراتيجية. وتوافد الحجاج منذ بزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر والبحر قليل الاضطراب. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بنية عيد الأضحى المبارك تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه تقرر إقامة صلاة العيد يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 من مايو 2026 على الساعة 5:45 دقيقة صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. بسامة وفي لمن
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
2: حبك أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتعب على الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دي جروب ستافين بوجو تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب.
10: سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك مذوق، وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي نجب نفس أكسجين ونرجع. هاي هاي نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معانا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة؟ يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا. الناس الكل في بنزر داخل الولاية، في بقية معتمدية الولاية وإلا خارج ولاية بنزر، تحية لكل مستمعينا في أريانا، في منوبة، في بناروس، وين ما توصلكم صوت أكسجين. تحية لكل مستمعينا على السيت www.radiooxygène.tn، على الابليكاسيون تاعنا على البلاي ستور أكسجين اف ام، ولا زاد كيف كيف على داب اللي عندهم الفكرة هبهم. زاد نوجهوا لهم تحية كبيرة وكبيرة برشا. ليلة عيد الأضحى المبارك، وقفة عرفة، دونك نهار فضيل، نهار كبير بالنسبة للمسلمين الكل. صحيح ماهوش في ظروف طيبة في تونس، كي نحكي اقتصاديا اجتماعيا، لكن ديما نقعدوا فرحانين كتوانسة بعيد الأضحى المبارك، ونقولوا إن شاء الله عيد مبروك للتوانسة الكل، وإن شاء الله يجي نهار ونعيدوا كما الناس في ظروف طيبة وكل شيء يكون متاح للتوانسة أمام للأسف الشديد الغلاء الفاحش اللي قاعد مكتسح على سوق التونسية في مختلف السلع، وكيف كيف زاد أمام الاحتكار، أمام المضاربة، أمام الشيء اللي قاعد صاير للتوانسة الكل من استغلال. رغم ذلك الكل ديما نقولوا عيد مبروك للناس الكل، طريق سلامة للجميع لكامل مستعملي الطريق. باش نطلع في مختلف معتمدياتنا، كيفاش كانت الأجواء، شو ما الأسعار، سوى الأضاحي والمستلزمات الأضاحي، وإلا جو عيد الأضحى المبارك. برشا حركة في الشوارع وتوانسة قاعدة تقضي، حتى مشاش علوش قاعد يشوف الحم. دونك نشوفوا الأجواء بعد شوية في بزر جنوبية، في الشمالية، في مزبورقيبة، في وتيك، في غالملح، في عديد المعتمديات في ولاية بنزرت، كيفاش كانت العملية البشكية كالعادة متواصلة لآخر لحظة من عند الناس الكل. ودونك إن شاء الله نرصدوا بعد شوية كل النقاط هذه. 31 10 80 90 اللي حبي يتفاعل معنا، حبي يدخل معنا، مرحبا بالجميع وتحية كبيرة زادك في كيف للناس اللي قاعدة تروح في لحظات هذية، ولمحطات تقريبا نقل معبية بيوم في كامل تراب الجمهورية، اللي خيروا باش يكونوا مع العائلة، قرب العائلة، بعد العائلة يعديوا عطلة عيد الأضحى المبارك، وبعد يعودوا يرجعوا لمكان الإقامة ومراكز العمل متاحهم. بعد شوية البداية تكون مع رانيا في الدورية، موضوع جديد اخترته رانيا بعد شوية تكون حاضرة معنا. كيف كيف زادة كما قلت نبدأ في مختلف فقراتنا اليوم ومتابعاتنا لأجواء عيد الأضحى المبارك في عدد معتمديات ولاية بنزرت. نحاول نختموا زادة كيف كيف بنصائح بعد شوية، موصلين معكم في اللازم لازم حتى الماضي ساعتين ونص.
1: لازم على أكسجين أفان.

0: لازم على أكسجين أفان. أكسجين
1: أفان. الدوري
2: رأيت رابلسي، صباح النور، مرحبا بيك.
3: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
2: ودورية عادية خاطر ما مشيتش للسوق، سيادتك خليتك قلت خليها تخدم على روحها دوريتها، تقول الأولاد يمشيوا للسوق خير تمشي العملية. خاطر كنت أبريتو باش تعمل لنا طلة في بنزرت بركة، بار كونتر احنا نحبوا نطلعوا على المعتمدية الكل. فوالا دونك قلت لك أكثر سينا حلقة كاملة مش دورية ظهالي، دونك نخدموا دورية عادية وكل الأولاد يمشيوا للسوق خير نتصور. نتصور كان مشيت للسوق راك تعركت. نتصور كان مشيت للسوق راك تعركت. هي زبر بيمنسيتك. هي على ذاك قلت كي مشيت للسوق باش تتعارك هذه، دونك خليها تخدم على روحها دوريه عادي. خليني
3: في العادي خير.
2: هي فوالا.
3: وصرت وانه اليوم نمشي نعمل طلب على معتمدية منزل جميل بتحديد في منطقة البعالي، تحية الجميل سيكون اللي رافقني في الدورية هذية، اللي حبينا وانه نسلطوا الضوء على إشكالية الحقيقة كبيرة وعندها مدة وتقريبا في كل مناسبة إلا وحكي عليها سيكون في المنطقة العالية، بالتحديد نحكي عن الفوت اللي قاعد صاير متاع الولايات اللي خلى المياه اليوم راكد، نعرفوا احنا من المياه المرتفخة والمياه من المسخة متاع الولايات متاع الرجالات اللي تخرج، نعرفوا انه كي تقعد موجودة مدة كبيرة الا من بعد تتولي ينجر عنها الا مشاكل بيئية كبيرة برشا، تولي فما روايح خايفة برشا، وصل حتى وانه البلاصة هذيا اللي هي قدام الملعب البلدي في منزل جميل البعالي، الماء راكد غزيكا تقريبا عنده مدة كبيرة، مش نحكيه على شهر ولا اثنين، نحكيه على اشهر، وهي على الوضع هذاك كما موجود وقاعدين نتبعوا فيه في الفيديو على صفحة الأكسجين تيميدي وأكسجين نتان للمو الماء هذاك حمزة قاعد غديكا اللي خرج منه الدود. يعني شوف انت الوضعية اليوم متسكنين منطقة غديكا، وايضا زادة حتى اصحاب المحلات التجارية اليوم موجودين غديكا يقول لك احنا العادة نجم نعطوا السلع نتاعنا، العادة نجم نغسلوا الدار، العادة نجم نحلوا شبابكنا، العادة صغارنا ونجموا يخرجوا يلعبوا غديكا، واحنا تقريبا اسرة واسرة واحنا نحكي في نفس الموضوع، واحنا نحاولوا انه نتواصلوا مع الصورات المعنية بالامر هذا باش انهم يدخلوا في الاشكال هذا اللي هو عنده مدة كبيرة، ما هوش حمزة راهو متاع الجمعة ولا جمعة اللي نحكيه على 3 و4 و5 شهور وهو على الحال هذايا. خلينا نسمع آراء المواطنين وأهالي المنطقة فيما يتعلق بالموضوع هذا.
4: الله يا أختي هكا تشوف بعينك، رانا توا عنا قرابة 8 شهور هكا حسب التقريب، هكا تشوفي نعاني معناها هكا الوساخ هابط، القمم تاع القمم الكل هابط علينا قدام ديارنا، والريحة ما تنتاقش، رانا مرضنا بالحساسية، راجلي مرض أنا مرض، حاولنا حكينا مشينا محنا الجيران مشينا لهم الغادي لبلاصتهم اللي وين تاع المعتمد ولا حكينا معاهم وقالنا باهي، وجاو يجيو هكا يسرحوا شوية وتعاود ترجع الحكاية، تتسرح شوية وتعاود ترجع، ما فيش يمكن 4 أيام 5 أيام تعاود ترجع. هيا نعاودوا نفس الك، حتى حشاك عملت لنا حتى الدود، والله الدود عملت وعلى الحشاشة عندنا بنية صغيرة والله نخاف عليها مسكينة، تم نجيبها لهنا معناش وين نتفردوا معناها عندك، ما حبوش يجونا، وجاو هكا المدة جاو حفروا شنو عملوا زيقوات هكا ولا شنو براقارة وين القهوة وين شيء هكا رجلوها شوية وعاود أفرحنا، أي قلنا ساي شاحت الدنيا وساي عاود ترجع هكا تشوفي بينك أختي مرضنا أختي والله مرضنا.
5: شنو طالبين انتم؟
4: طالبين يجوا يعملوا لنا حل للنهائي، معناها مش يجوا يريقلوا شوية ويمشيوا، يجوا يعملوا لنا حل نهائي، لا معناها ما عادش نعانيوا بهذه الحالة هذه. ها معناها مرضنا والله مرضنا وتعبنا بالرايح، هاني نهار كامل ولا ننظف ونسيق والكلوينات يجوا شوفي الخبز شوفي معناها عندنا حلويات عندنا معناها الذبان والناموس والوسخ والرايح الرايح اكثر عن في حاجه اكثر من طاقتنا.
6: والله تعبنا برشا كل يوم اكثر، فهمتي انا ميكانسيان صايك الروايح برشا فهمتني وكليونات زاد فهمتي تقلقوا فهمتني، ماذا بينا نشوفوا حل في اقرب وقت، طبعا قريب شهرين ولا 3 شهور هكا فهمتني.
7: والله شو هك شوفينا روايح حكاية يجيك اليوم باش مثلا مش تدخل خاطر انه على التجاري بتاعي ساعات يجيك اليوم يبدي يطفس كل شنية الريحة هذه اصل من كثر ما واحد شم الروايح صدقني ولا ماشي شمه من الاصل فهمت، ابار الناموس وابار الدود اللي يفهميك فهمت حاسين واش حكيت تسمى هذه نقطه كل يوم واحد ينظف ينظف وش شيء وديما حاسين ونيني عملت الخضوريه نيني خزن ما نعرفش باش نعمل حاسين يجي ديوان تطهير يا مطلع كيف فما حد شيء حاسين التو انا مازال حاسين حصلت وانا مازال نستنى بريسك على تو 6 شهور اوكي ولا 5 شهور واحنا نستنى في رحمه ربي وشيء ما فهمت وطلبنا على الاقل نحيوا على الاقل الريحه هذه وكا وطلبنا حتى شيء تو كان كاين على التنظيف كنت نصف واحد نقدم حنوح حوانتنا وكا وهذيك على الاقل شغل تصليح على قاعده وكا وهذيك واش نحبوا طالبين وكا.
8: والله بالنسبه لنا احنا متسكنين منطقه البالي وبالتحديد امام الملعب البلدي نتاع منزل جميل يعني منذ اسابيع ولا اشهر نعانوا من فيض الرقارات يعني والزيقوات والفضلات قاعده تشد فاكل وسخن نتاع الزيقوات ثم ريحه كريهه اولادنا صغار ما عادش ينجموا يلعبوا ما عادش ينجموا يخرجوا واللي حتى باش يلعب يهز في ساقيه حتى السيارات تهز يعني لكن لو ساخ وكل شيء يعني بحيث قاعدين نعانوا معاناة قصوى ونشكرك إذاعة أكسجين فام على التدخل هذايا باش يعاونونا ويوقفوا معانا ويكلموا السلطات المحلية والجهوية ويشوفوا هالموضوع وحتى ينجموا يشوفوا على عين المكان كيفاش قاعدة يعني أوساخ يعني مياه راكده وكانت مرض حتى في الصغار وفي الوقت تو كما تشوفوا رأي سخانة وباش تتكاثر الناموس ويتكاثر الذباب بالله كعمل إنساني تدخلوا في هالموضوع هذا في أقرب وقت ونشكر يعني السلطات المحلية وكل من تدخل وكل سجانة فيهم بحيث بارك الله فيكم شكرا للتدخل في هذا الموضوع.
2: والله ما نعرفش انا ساعات ما نلقاوش حتى تعليق رانيا باش نعلقوا على حاجات كي من هكا ولا نلقاوش كيفاش باش نتكلموا في مواضيع كي من هكا خاطر ديما نقول الكارثه الكبيره في البلاد هذيا هي الكوميونيكاسيون هي التواصل مع المواطن انه نخبيو على المواطن ما نعطيوش الحقيقه للمواطن نستهتروا بالمواطن انه خليه ربي معاه معناتها ما نصور حتى ما مسؤول يرضى باش يقعد بوضعيه كيما قدام باب داره وبالريحه هذيا وصغار وتستنشق في ريحه كيما هكا لكن كي تولي الحاله عنده هو كمسؤول في العمل نتاعو ما نفهمش علاش ما يكونش التواصل واضح مع المواطن انه يمشيوا ويفسروا لهم ويحكيوا لهم وقت يتصلوا بينا رانيا قالوا لنا راهو ما عندنا حتى اجابه دونك وان بليس جاوا في بالهم صلحوا لهم فرحوا ايامات وبعد عاود رجع نفس البروبليم دونك لنا ما فسرنا لهمش ولا قلنا لهم راهو لا راهي البان كبيره مثلا راهو لازمنا انستالاسيون بالمليارات اصبروا علينا راهو نحب لنا على القيله 4-5 سنين بالتونت ليه وبيكم نفهم روحي نمشي نبيع الدار نمشي نعمل حكايه اما انك تخليها كيك خويا ومن بعد تتواصل معاه ومن بعد يقولوا شبي الشعب متوترش بي الشعب ولا منرفش بي الشعب ولا متقلقش بي الشعب قاعد يتكلم رانيا شبي الراديو ولا بعض المشاكل ذوما ولا وراو ولينا يا رانيا ساعات قلت لك نلقاو ما عاد نلقاو ما نعلقوا على خطر شيء وبيدو تو نعلق على نعلق على على, على, على البعالي تونس على منزل بورقيبه تونس على ماطر تونس على بنزرت الشماليه ولا الجنوبيه معناتها وينو مسؤولين وينو معتمدين وينو ديوان تطهير ويني دار جوال تطهير مع كل احتراماتي للاشخاص نحكي على الاداره بيان سور ما تلقاش اجابه ما تلقاش اجابه
3: انا اجابه حمزه راهي حتى كل اشكال يكون موجود بطريقه هذيه انهم يمشيوا حتى المسؤولين غاديكم ما يعطيوهمش اجابه واضحه يعني المشكل وين شنو اللي صار شنو اللي قاعد
2: يا اخي عيب انا نحب نفهم اذا كان البان مثلا راهي نقولوا حلقوم كامل اللوطه مفلوق والبان راهو باش يتصلح لازم الحلقوم الكل يتبدل سيرتينمون المسؤول اللي مشى تكنيك مو عنده في مخه شنو باش يصير ديزانجينيور تمشي يعني تعرف شنو باش تدخل رانيا تعرف البان شنو تعرف التدخل شنو شنو هو المانع كي هما تلموا بيا المواطنين اني نوضح لهم شنو باش يصير شنو المانع شنو المانع نقول لهم راهو ما عندناش فلوس وراهو حلقوا كامل لازم يتبدل راهو شانتي كامل لازم يتحل في حومتكم وراهو باش تصبروا معانا عقيل عامين ثلاثه راهو ما نخلطوش تو شنو المانع في انك نعطي المعلومه للمواطن في اني نحترم المواطن في الموضوع ذاك ونجاوبه يا ران
3: مشكله كبيره حمزه هي الكوميونيكاسيون هي انه ما ينجموش يفسروا للمواطن يقولوا له شنو الوضعيه اللي هو اللي هي موجوده هذيك قدامه هسرى انت في الوضع هسرى في التصوير كيفاش قدامكم الناس الكل هذه يعني قاعده عايشه تقريبا اكثر من 6 اشهر بالوضع هذا يقول لك جاوا مره لسه فيها شويه صرحوهم شويه ولا شفتوهم شويه ورجعت الحاله كما هي دونك هنا فما اشكال كبير صاير في القنوات هذوما لازم يكون فيهم تدخل عالي وفي نفس الوقت زاد هما نخسروا حتى شيء نفسروا للمواطن شنو هو الوضعيه اللي موجوده عليها البلاصه هذيك هل انه باش يكون عندكم برنامج تعملوا مشروع كامل والا فما حاجه بسيطه باش تصلحوها والا ما فماش فلوس باش تخليوها العام الجاي
2: قد عندها في الوضعيه هذه رانيا
3: عندها 6 شهور وهي بالطريقه هذيك.
2: وكي يتصلوا بالاداره شنو يقولوا له؟
3: يتصلوا بالاداره يقولوا له ماهي في بلدي وانت نجيو تو كذا، حتى اذا كان جاي وهما ابارامون جاوهم المده اللي فاتت راه هذيك، انا قلت لك جيت صار تدخل شويه في الرجالات هذوما، شفتوهم شويه ولا صرخوهم شويه ورجعوا في حالته كما هو. يعني ما فماش اجابه واضحه ولا تدخل واضح.
2: والله غريبه والله، معناتها ما نلقاش ساعات ما نلقاوش اليوم كوسيله اعلام شنو الاجابات اللي نجمو نقولهم للمواطنين معناتها.
3: اه ما تلقى حتى اجابه، هما امانه مسكوت اذا تجينا فيهم بانهم صوتهم يوصل ويكون ثم تدخل عاجل من المسؤولين على الاقل اليوم نتفاداو الوضع هذاك، على خاطر لو كي نحكيو على وضع هذاك نحكيو انه مش الدنيا تدخل شكر انه مش اكثر بكثير للاسف، ونولي لهنا نحكيو على وضع بيئي كارثي على هذاك، هما يطالبوا انه يكون ثم تدخل عاجل قبل ما تدخل الدنيا اكثر واكثر.
2: وكان المجال مفتوح لكل المسؤولين من معتمد سيد معتمد منزل جميل، السيد مدير جوي للتطهير، السيد اي مسؤول ها. وحصرت خاطر زوز هذوما خاطر معنيين بالموضوع، معتمد منزل جميل مشكله عنده في المنطقه 6 شهور التو لقاو حلول للمواطنين، والسيد مدير جوي للتطهير لانه مشكله زاد كيف عنده 6 شهور التو لا فما تفسير واضح شنو اللي صاير بالضبط. اسكو مشروع كامل لازم رصد اعتمادات؟ اسكو لازم تقعد هكاك الناس 6 شهور في الريحه المنتنه وصغارهم يستنشقوا ويلعبوا ويطفصوا في وسط الماء هذاك؟ دونك هذوما الزوز المسؤولين اللي معنيين بالملف، وغيرهم المسؤولين. اي ملف اي مسؤول يرى روحه قادر باش يجاوب الناس في الملف هذايا ما يسالش مرحبا بكم الدار داركم، لانه هما قالوا لنا راهم لقينا حتى تفاعل ايجابي مع مسؤولي الجهه الكل والسلطات المختصه، واختاروا باش يوصلوا صوتهم اترافير اذاعه اكسجين، لانه نقول لك استنزفنا كل الطرق الممكنه وحاولنا بكل المساعي ما لقينا حتى تفاعل مع حتى مسؤول. دونك منطقة البعالي قدام التيرا، رانيا قدام باب التيرا باه في البعالي منزل جميل قدام باب التيرا الاشكال هذايا. دونك ان شاء الله تدخل سريع في الموضوع هذايا، ولو مواكبه فمش تدخل وموا نخرجوا نكلموا الناس ونفسروا للناس شنو اللي صاير وقداش باش يقعدوا يستناو في الوضع المقرف المزري الرديء هذاك والكارثة الصحية اللي تهدد أهالي منطقة البعالي. مازلنا متواصلين معاكم في اللازم لازم 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
0: لازم على أكسجين أفاق. أكسجين أفاق. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش منطوة من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
9: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
10: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
11: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
12: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التمثيل.

0: جن اف ام بصوت العالم.
1: بصوت العالم
2: اخبار اكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تم البارح تنفيذ حملة رقبية مشددة في معتمدية بنزرت الجنوبية، نفذتها مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وذلك بتأطير أمني من قبل مصالح الأمن والحرس الوطنيين وكذلك الشرطة والحرس البلديين. وتم خلال هذه الحملة تحرير عدد من محاضر الاقتصادية. هذا وتتواصل الحملة لتشمل جميع القطاعات والفضاءات الاستهلاكية بمعتمدية بنزرت الجنوبية. وفي موضوع آخر، تدارست اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر ولاية بنزرت في ملفات عدد من المشاريع القطاعية والتنموية المبرمجة، ويجري الأعداد لتنفيذها بعدد من معتمديات ولاية بنزرت. هذا وبين رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت عبد اللطيف حميد أنه تم خلال الجلسة بحضور كافة أعضائها من ممثلي المصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة عرض مجموعة ملفات مشاريع تابعة لكل من بلديات رأس الجبل وغزالة والمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية بنزرت. وأضاف أنه تم المصادقة على عدد من المشاريع الهامة على غرار تقرير

المصاد قال إعادة طلب العروض الخاص بمشروع تهيئة مركز العروض الثقافية والحرفية في إطار عملية أحياء المركز العمراني القديم في رأس جبل، والموافقة لمناقشة الأسعار الخاصة بتقرير تقييم العروض التكميلي لأشغال بناء روضة أطفال في معتمدي تغزلة. أضاف الكاتب العام لولاية بنزرت أنه مجمل المشاريع المصادقة على إنجازها هي محل متابعة دقيقة وقطاعية سواء بمقرات ولاية بنزرت أو المعتمديات والبلديات والمصالح الإدارية ذات العلاقة من خلال الجلسات الدورية أو الزيارات الميدانية. ويشار إلى أن اللجنة تولت إرجاء النظر في عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التجهيز الجماعية والإدارية والبنية الأساسية لموعد الجلسة الدورية المقبلة، وذلك إلى حين إتمام بقية الإجراءات اللي من شأنها أن تؤمن كل أسباب انطلاقها في الأبان وعدم تعطلها، حسب ما أفدنا بها زميل طارق جبار المكلف بمكتب الأعلام والاتصال في مقر ولاية بنزرت. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وفي إطار الحرص على نظافة المحيط ومعاضدة مجهودات البلدية، ادعت بلدية منزل بورقيبة المتسكنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وفي الأماكن المخصصة لها، واحترام مواعيد رفع الفضلات ليكون يوم العيد نهار الأربعاء والخميس، وذلك حسب التوقيت المحدد باش يكون نهار العيد اللي هو نهار الأربعاء غدوة على فترتين من نص نهار والأخرى السبعة متاع العشية، ويكون الموعد رفع الفضلات يوم ثاني عيد بصفة عادية. وفي موضوع آخر، تشهد حواشي الطريق الوطني عدد 11 وحي الأمل المجهولة وابن نافع انتشار عشوائي للفضلات مما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر الناموس والبعوض خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. ويطالب المتسكنين ومستعملي الطريق من مصالح بلدية بنزرت بالتدخل العاجل لتنظيف المنطقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ووضع حلول للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المحيط وجمالية المدينة. على الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد خلال اللقاء لجمع البارح 25 ماي بقصر قرطاج بوزير الداخلية السيد خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني السيد سفيان بالصادق سير العملية الأمنية اللي نفذت بتونس الكبرى واللي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات، كما تطرق اللقاء للعمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية التونسية لتفكيك شبكة المضاربة والاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. هذا وأكد رئيس الدولة التونسية أن هذا توجه يمثل سياسة ثابتة للدولة التونسية ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. وفي موضوع آخر، أعلنت شركة اللحوم اليوم 23 ماي 2026 عن توفر لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينار و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وهذا بعدة نقاط البيع التابعة لها، وإن أوضحت الشركة في بلاغ لها أن نقاط البيع المعنية تتمثل في الوردية وحي ابن سينا وشراء الحرية تونس وبالسوق المركزية بتونس العاصمة. وفي موضوع آخر، تم اليوم الإفراج عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعداني في إطار عفو رئاسي خاص صادر عن رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد مما أدى إلى مغادرته السجن وفق ما أكدوا محاميه الأستاذ حسام عطية في تصريح إعلامي. هذا وكان رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد أصدر عفو رئاسي يفضي للإفراج عن 1187 سجين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. نشرت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس، وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيف دقيق للمستفيدين.

0: 2 إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تسيير حصول الأجراء على السكن الملائم. صعيد الدولي، وسط صعود وتيرات السباق في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة بين الصين والولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة أن بكين تعتزم فرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل كبار المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذات الأهمية الاستراتيجية. وتوافد الحجاج منذ بزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراب. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بنية عيد الأضحى المبارك تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه تقرر إقامة صلاة العيد يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 من ماي 2026 على الساعة 5:45 دقيقة صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. بسامة وفيلم
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: يجب تنفس
0: اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على
3: اكسجين افاز. مسين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من وكدوا تسمعوا فينا. قلت دوره كامله باش نعملوها في الولايه نتاعنا، ولايه بنزرت، كيفاش كانت اجواء العيد، الاسعار، الاقبال، تشكيات كبيره من غلاء الاسعار، سواء في الـ في الـ في الـ بالنسبه للاضاحي فيها والعيد في اخر العيد كيف كيف. فما حديث على هكا تحسنت شويه الامور، كرنا مازال نحكيو ديما على مليون و200 ومليون و300 ومليون و400، حتى كي تحسنت الامور ظهر لي نتاع زوز ملايين عمل علينا مزيه ردوا بمليون و900. دونك باش نبداو بنزرت الشماليه بمركز الولايه. دونك سيف الدين برمضان حاضر معنا، نفضوا معها أكثر تفاصيل. سيفون صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح الأنوار، تحية ليك حمزة وتحية لكل متتابعي برنامج لازم لازم. هو فعلا يعني حتى الريحة متاع العيد تكاد تكون منقطعة في بداية، يعني نقول لك وقتاش، يعني باش نزيد نفهمك أكثر، باش نزيد نوضحك اللي يسمع فينا تويك، نقول لك العيد تبدأ قبل الجمعة على الأقل، فهمني كل قدام كل قدام كل باب دار باش تلقى علوش وميكا وفيه قدامه ثلاثة أربعة خشاشة. فالأجواء هذه تكاد ولات منقطعة تماما نظرا للغلاء اللي موجودة في في الرحبة. فعلا الأجواء انطلقت يمكن البارح ولت البارح لحد حمزة، حتى كي هابط مروح من منزل بلقيبة كنت لحظة عين فميكا، السوق اللي موجودة فميكا تحت الستة فميكا، يعني فما إقبال كبير متاع الناس بدات تخمم ولقات الحل باش تشري، لأنه راه فما معاناة وفما عمليات كيما نقولوا احنا خوارزمانية، فهمت كيفاش تنجم باش تخلط تجيب حقه وكل علوش هذيك، وباش تنجم تفرح العائلة نتاعك وخاصة وخاصة باش تفرح أولادك، وفي بعض الأحيان فما عباد كبار صغار زادة تحسهم تبدو شيخين وعاملين جو يحبوا زادة كجو متاع سرحان بالعلوش ورابطوا ويدور بيه واحد ولا علينا في ذيك الأسامي حزنة. فعلا يعني كما قلت لك يعني هذه هي يعني الروح هذه بدت تنقص شوية. بالنسبة لأسعار دو فعلا شهدت انخفاض، ولكن انخفاض اللي باش نحكي عليه ماهوش يعني متاع حاجة 500 ولا 300 كما قلت لك في البداية، في البداية متاع زوز ملايين طيح لك فيه 100-150 دينار متاع ما نعرفش انا مليون و100 طيح لك فيه 200 دينار، يعني هذا هو يعني تو نعطيك بار اكزامبل، يعني كي بديت على اول بديت نسال انا فماش واحد 800 اول واحد جاوبني قام يضحك فاش قعدت تحكي، يعني فاش قعدت تحكي
3: فين هذا سيف؟
4: يعني قطوس فاش قعدت بالرسمي يعني ذاك
3: وين هذا سيف؟
4: يعني في بزرت في بزرت
3: جنوبي. اوكي
4: انا شو الرحب يعني واحد منك كما نقولوا احنا يعني فاش تحكي واعطاني كل المعطيات واعطاه على معاناه التفليح، وفما شكون يكذب ويفند المعطيات ولا التبرير نتاع الغلاء بالنسبه للفلاح. يعني انا قلت لك اشكال كبير هذا كل، زاد راجع انه بعض ساعات ان الدوله زاد ما تشجع على تواجد العلفه للفلاحين وبعض والكثير من الاشياء والاشياء الاخرى. ثم هذه فيما يخص الاضاحي، فما حاجة أخرى حمزة تكلمت عليها صباح في دورة مرشي باش نزيد نتكلم عليها تويكة، هي متاع تهويل الغلاء الموجود. احنا ولفنا اللي كل شيء ولا غالي صحيح، يعني هذا هو واضح، هذا متأكدين فيه ومتفقين عليه وأمور لا واضحة، لكن أصبحت عملية أخرى تخوفني برشا وتخوف حتى برشا الوكيل العادي، هو تهويل الغلاء هذا. مثلا حمزة مثلا كي يقولوا احنا كيلو علوش ب 65 دينار مذبوح غالي حمزة، متفقين وهذا لا نقاش عليه، 65 دينار عليه يا رسول الله ماهوش عادي بكل بكل، لكن الان ولا يلعبوا على الجانب الاخر. سمعت البارح العلوش بقداش يوصل ب 100 دينار، يوصل ب 80 دينار، وصل ب 85 دينار، اسعار ماهيش موجوده. نحكي على بنزرت وانا حاجه عينتها وريتها بعيني اليوم، وريتها بعيني بدايه الاسبوع الفارط حمزه، يعني ما ريتش ما ريتش هذا كل ما ريتوش، والدليل الحمد لله يا ربي احنا ما نتكلموش بالفمك هاو حمزه، عندنا الفيديو موجود على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين اف ام، نجموا تخيط اليوم عملت دوره جد فقط خاصه بالجزارين والليفتات الاشهريه كانت موجوده في ميكا. اليوم اسعار الحمل علوش موجود من 64 دينار حتى ل 68 دينار و 800. ثم اكثر تقول لي حمزه شنو اكثر اسعار المتداوله نتاع العلوش؟ نقول لك من 64 دينار حتى ل 64 حتى ل 65، اكثر حاجه 66، واش تلقاو كما قلت لكم 68. لكن اكثر اسعار المتداوله عفوا هي 64 دينار، وفما زاد كيف كيف 65 دينار بالنسبه للكيلو علوش. وفما البقري على فكره زاد كيف كيف حمزه باش ما ننساش. شوي
3: انت قلت ما وصلش 100 دينار، قد يوصل في بنزرت سيفون؟
4: فاش كنت نحكي حمزه انت
3: صاير؟ لا لا خليني من اليوم، خليني من اليوم. قد يوصل؟ خاطر اليوم راهو رقابه كبيره وعين الكل محلوله والناس الكل تعس وما تعرفش عليه وقت يهبطوا عليك الجماعه. دونك للامانه سيف، وكنا حكينا انا وياك ديجا، قد يوصل لايمت هذايا في بنزرت؟
4: 68 دينار و800 اكثر سعر شفته.
3: شفته تحكي لكن سمعت.
4: لا لا لا ما نسمعش انا.
3: لا ما نسمعش.
4: لا انا نحكي لك انا نحكي لك على على على عين المكان. بالنسبه لاكثر سوم اخر سمعته هو خارج المرشي الجزارين، يعني
3: خارج اي ززار اللي خارج المرشي، خارج
4: الجزار يعني في احد الاحياء المعروفه في
3: كيف على 70
4: 73
3: فوالا. اي ماهوش عادي، ماهوش عادي سيف، ماهوش عادي للامانه، ماهوش عادي. ما انت اذا كان كما تحكي الليميت بين 64 ل 68، 73 يولي اسم استغلال راهو هذايا، معناتها ما عندوش معنى اخر، معناتها لنا
4: ما عندوش معنى اخر. 73 كما قلت لك نعاود نذكر باش ما نقولوش يعني تشير ولا حاجه، في احد الاحياء المعروفه في بنزرت 73 دينار ومؤكد زاد كيف كيف، يعني هذا سعر مؤكد ومؤكد جدا 73 دينار. فكيفاش حسبت؟ علاش حسبت 73 دينار؟ اليوم الراجل في المرشي قلت له بربي عايش خويا، تقول لي انت 64 65 نسمع في اسعار اخرى اغلى، يعني شنو يعني علوش يعرف هذا؟ يحلف يحلف اللي هو علوش حليب يا حمزه، يعني هذا اللي هو موجود. ثم حاجه اخرى زاده مثال كنت تسمح لي حمزه كما عندي دقيقه ولا دقيقتين حمزه، هي ما يعبر عنه اللي هز الهواء واللي تعب برشا المواطن في المناسبات نتاعو، هو ما يعبر عنه العرض والطلب.
3: اي
4: يعني الحاجة كانت قبل مثلا السترا، نمشي للسترا اللي نبدا نتعدى بين حذاء نزل له هكا بعين ندرك كيفاش، عرفتها كيفاش؟ 2500 فرانك و2000 فرانك الكيلو، الكيلو القارس. اليوم نلقاه اخضر وشايح 3 دينارات و600، والعادي موجود ب 5 دينارات حتى ل 5 دينارات و500 الكيلو.
3: يا معلم اعطيني شنو لي بري اللي فما بالنسبه للمستلزمات الاخرى؟
4: لي بري اللي موجود فهميك، يعني نحكيو على المسكي بار اكزومبل اللي كان الاسبوع الفارط وصل حتى بزوز دينارات وزوز دينارات و400، الجمعه هذه نلقى موجود 3 دينارات و600. ومناش نتحدث على الكاليتي، ما لقيتش الكاليتي اللي نحب عليها، يعني الكاليتي كي باش نحكي لها كاليتي نحكي عليها انا باش نلقاها موجوده على 5 دينارات، عرفتك؟ القرن الفلفل اللي يبدا متوسط في الطول نتاعو هذاك، ماهوش القرن الفلفل المستحب. حاجه اخرى في الغله اش باش نحكي لك، يعني باش تاكل كاليتي باهيه غله مثلا. اليوم لقيت انا مشماش شامي باتم معنى الكلمه كتري والبنين هذاك 7 دينارات و500، ثم زاد كيف 5 دينارات و800 يشبال شويه، واللي نتاعك الزوالي ما سمحني كلمه نقولها انا ديما نقولها حتى في دورة مرجي، نتاعك الزوالي كل يوم زرك يقول لك ب 3000 هذاك ما عادش موجود، صعب 3000 مشماش موجود من 4 دينارات حتى ل 4 دينارات و500، الفراوله من 5 و5 حتى ل 6 دينارات. يعني بصراحة يعني عروض وطلب ما فهمتش كيفاش في الأعياد نتاع هذوك من عشر نتاع المسيحيين يطيحوا لهم 80 في سون جوردوي نضمان سون 80 دي سون شيخين وواحد كل شيء وتخفيضات فهمني، واحنا هنا فهمني والله ايش باش نقول لك عروض وطلب، وعندنا مشكلة في هرمز، هرمز مش ماشي على ذيك اللي سلام مش واصل، فربي يهدي الجميع.
3: مشكور سيف يعطيك الصحة. دونك هاكم سمعتوا ذوما الأسعار مباشرة من السوق، ماناش قاعدين لا قالوا لنا لا قلنا لهم لا كذا، نحكيو على الموجود في الـ في الـ في السوق. دونك قال سيف 800 900 قالوا اليوم في الرحبه، قال تحكى عليه معناتها. دونك فوالا هذا هو قاعدين نتبعوا ونشوفوا دخل لحظه، معناتها ديما كالعاده مازلنا نحكيوا على سوام على حاجات فيها ديما الاستغلال معروف. قال شنو عليها طلب، الجمله الشهيره بينصر عليه طلب بالمده هذه، دونك نغليو للناس هاكم تراو معناتها القارص 5000 الكيلو اليوم صباح واكثر من 5000 الكيلو لوك كان يحوس في 2000 و2500. دونك حكيو حتى على ضحي بال بال بال بال بالميزان، ضحي بالميزان سمسار الكل استحوذت عليها تقريبا، والقشر شراوهم هما وبعدك بعدك شي تقام في الاسواق يبيعوا فيهم زايدين ب 300 و400. جريده الشروق مثلا تحقيق رصدته الزميله وحيده المي في عديد النقاط باريكزومبل بوان تاع رادس تقول ما بحلت ما تتحل منا علاش بطاروا منا مشاو على رواحهم منا. دونك نفس الشيء بالنسبه لعديد النقاط الاخرى, حكيت على السعيديه, حكيت على عديد المناطق نتاع واحده منهم نطبس عليها ديجا شكون قال لها اشتريوه ب 400 دينار وبش يبيعوه ب 700 دينار. معناتها قطات هذوما الصغار بالكل, معناتها يقول لك يتهزوا من هنا يحطوه في بلاصه وبعد ينقلوهم الاسواق الاخرى. حتى نقاط البيع بالميزان لم تصمت امام حيتان الاسواق ولم تنقذ المواطن. دونك هذا اللي كما قلت تحقيق للزميله وحيده لما في الشروق واللي عايناه حتى على عين المكان خاطر حبينا نشوفوهم على الميزان هذوما. ما تسمعش مليون و200 ومليون 300 في الرحبه ترى قطوس وانت ماشي بيان سور ل 19 و18. على كل من بزرت الشماليه ومشكور سيف الدين برمضان, نمشيو للجنوبيه وزميلنا فؤاد المحمدي حاضر معنا. سي فؤاد مساء النور, مرحبا بك.
2: مساء النور, مساء الخير حمزه ليك ولكل المتابعين وفي اذاعتك.
3: شنو هو الاجواء كيف صبحت اليوم الرحبه والسوق كيف صبحت؟
2: والله الجوله كانت صباح بكري شويه تقريبا 8 نتاع الصباح في نقطه البيع المعروفه في بنزل الجنوبيه السوق يعني سوق الدواب نحن نقولوا.
3: ايوا
2: على مستوى الاسعار شو نقول لك راهو اللي كان هو 15 16 يقول لك ولا ب 14 وب 13 زايد يا حمزه غالي غالي
3: بالضبط. أيوة.
2: غالي
3: انا قلت يعني نقصوا 100 ونقصوا 200
2: نقص 100 نقص 200 و يعني يقول لك الجمعه اللي فاتت ب 17% هاو تو مشبوحوا لك انا ب 13% يعني هو وكي تشوف هو بكله ما يجيبش تقريبا 900 ولا مليون يعني فهمني. دونك تاثير ربما تاثير ارتفاع الاسعار اليوم مش اليوم برك هو على امتداد الاسابيع والايامات اللي فاتت خلى المواطن في الحقيقه حمزه يهرب بين الفرين يعني من الاسواق ويلتجأ ربما الى جزاره ويلتجأ الى الحم وكذا خشلوه في الجوله الصباح حمزه يعني العلالش والقشاره والفلاحه اكثر من المشارين
3: هذا باش نقول لك معناتها اليوم الراو محيط الاسواق معبي سي فؤاد اليوم فما اقتناء والا جوست معبي هاك يشوف فماش ما يدبرش حويجك على قد فليسيتو
2: هو ولا في الحقيقه حمزه هو راه فما شاري اليوم وحتى اليوم هاك على الصفحه الرسميه لكجان تونسيه عملنا جوله وتم يعني حتى الفلاح بيدو يكون اليوم حمزه فما غياب القشاره اليوم في الحماش انا ربما مانيش والميدان ما نجمش ربما نقيم ولا ما نجمش علاش اليوم فماش اليوم فماش اليوم تسلو يقول لك انا فلاح انا كذاب انا فلاح القشاره اليوم مش موجودين يعني مش كيما خشيه اللي طلع الاسوام واللي طلع وحده والقشار اللي طلع حسب
3: هي لكن حتى الفلاح تحسوا كانوا انخرطوا في العمليه معناتها اليوم سامحني قال لك انا فلاح وكساب قداش الاسعار تتراوح بين قدا وقدا سي فؤاد عنده؟
2: والاسعار اليوم شوف الاسعار اليوم بين 900 وبين مليون و700 مليون و600 مليون و700 بين 900 ثم 900 قيمه ثم 850 ما نعرفش نحكي بالضحيه 850 الله اعلم صغار يعني صغار بالكل ثم 850 ثم 900 وصولا حتى تقريبا مليون و600 تقريبا هذا يعني الهامش بتاع الاسعار اللي لقيناه اليوم في سوق الدواب في بنزرت الجنوبيه
3: واضح
2: هو ما نعرفش هو المتفق عليه حمزه او كان هو سناء وهما بيجم حتى الفلاحه يقررون بذلك وانه خلينا نقولوا يكون باش يرجعوهم باش يرجعوا لبلايصهم يعني فما نسبه كبيره كبيره كبيره من المواطنين اللي مش باش يعيدوا على اساس كونه وان الاسعار كان وما زالت تقريبا مرتفعه ومرتفعه جدا جدا.
3: وانتو كان بعد باش تلقاها عند القصاب و هكترا في الاسوام ديجا قريب نسكروا 70 دينار بالنسبه للسوم تاع الكيلو. دونك هو بكا سمسار ولا قشار ولا اللي هو راه حتى الفلاح ما يقلقوش خاطر باش يبيعوا بعض القصاب وباش تذبحها وباش يمشي الحمل للاسف على شديد. معناتها السوق غالي وحتى عند القصاب وعند عندك زازار بلوتو غالي زاد كيف كيف بالنسبه للناس. وانتو كان فماش حركيه كبيره حتى كان فما برشا ناس راهو جوست من غير اقتناء سيفويت.
2: لا ما فماش حركه كبيره فماش ما فماش شاري الشاري مش موجود نقول لك بصراحه مش موجود الشاري وحتى مش في سوق الدواب بيبيدوا حتى في نقاط البيع المنتج ربما في بعض المناطق
3: اللي ناصبين
2: اللي ناصبين صحيح اللي ناصبين مثلا على مستوى احنا نحكيوا على بزر الجنوبيه ربما اللي ناصبين تحت السبت نتاع المصري مثلا هذيك
3: ايوه
2: عملت دوره في امريكا فماش ما فماش فما فلان مش موجوده بكثرة والأسوام يعني أقعد ناقش معاه يقول لك كذا أو كان 16% الجمعة اللي فاتها ولا 16% وما شنو ولكن الشاري مش موجود الشاري مش موجود بالكثافة ربما المحاولة يعني.
3: واضح. شكرا سي فؤاد نعطيك الصحة. وترافير فؤاد محمدي نوجه تحية لبنزارة الجنوبية وأهالي بنزارة الجنوبية. بعد شوية نعملوا طلب في وتيك وفي غال الملح كنا حاضرين مع الأسعد الفرجاني ومحمد علي المورالي بس بورقيبة مراد جلاسي. بعد شوية ماتر زادة كيف كيف يكون حاضر معنا سوفيان بن عيسى. زادة متواصلين معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع.
5: لازم لازم على أكسجين أفان.
6: أكسجين أفان.
7: والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل تحياتك.
8: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
10: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
11: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لبانو سولار متاعهم يحول كل غيان سولار الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: وصلنا معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع اش نمشيو لوتيك نشوفوا الاجواء الاسعار كيف كانت الامور في اوتيك. اسعد صباح النور مرحبا بك.
1: صباح النور حمزه صباح الفل. تحيه لك لكيف مستمعين زعما
0: تجينا فين. تحيه لاسعد الفرجاني وكل اهالينا في اوتيك. شنو الاجواء كيف كانت الامور الاسعار لاسعد جو العيد بصفه عامه اوتيك كيفاش السنه؟
1: والله هي مشكل عاده حمزه خلينا نقول مشكل عاده معناتها حاسس خاصه من حيث التنظيم خلينا نقول مشكل عاده وفينا احنا راه السوق الاسبوعيه بيوتيك خاصه سوق الدواب حمزه راه طبعا عنده 4 سنين و3 سنين صراحه اللي مشى معاه تصب ولات اشكال كبير وكبير برشا. راه السوق الاسبوعيه بيوتيك خاصه سوق الدواب من اكبر الاسواق اللي موجوده في خلينا نقول في الجمهوري ومن احسن الاسواق على مستوى العرض وعلى مستوى الطلب وعلى مستوى الفلوس معناتها حتى سعر العلوس راينا نجي كيف الولايات الجمهورية يجي يقولك راني ماشي للرحبة تاع اوتيك ماشي للسوق الاسبوعية تاع اوتيك مع الخميس سوق الدواب باش ناخو علوش راهو تبدا مصلي على النبي معناتها الدنيا معبية مع خاش باش تعدى الخرفان تبدا موجودة معناتها من الاشكال كلها معناتها المسافة كبيرة برشا السنين هذه كلها معناتها حبينا وناس ودعات وحبت على اساس انه تنظيم ومعناتها على الاقل احداث من البلدية احداث رحبة خلينا نقولوا مكان تتجمع فيه معناتها الناس اللي فيها في العلوش صح يمكن ما بتسمي بالعلوش وبرشا ناس تربي في العلوش معناتها مش بكميه كربي 3-4 على ناس عندها معناتها كميه كبيره من الاغراض تو السنين هذه كلها عملنا ورسنا تشوف كان معناتها في العباد تروج على العلوش مين باش تشري تسال تلقى العباد في درعة المفتوح وداخل معناتها التعشير يعشقوا الفلاحه في البلايص والاماكن بعيده يقولوا يمشي يعرفوهم ولاد البلاد يقولوا راني معشق في البلاصه الفلانيه يجيني غادي يجيني غادي البارح ولينا نشوفه في انتصاب في معناتها على مستوى الطرقات الجهويه والوطنيه معناتها فما بعض الباعه اللي توا خاطر الايامات العيد قرب نتاع الغدوه معناتها يلزموا باش يبيع ولا يعملوا في بلايص معناتها وحدهم يلمدوا على الشاتم ويحطوا على جنب الطرقات الجهويه والا الوطنيه باش يبيعوا سلعتهم. ما فماش بلاصه منظمه ما فماش معناتها اللي موجوده باش المواطن يعرفها مباشره يكون راني مش نمشي لبلاصه فلانيه كيما كنا قبل نقولوا راهو باش نمشيو نستناو كان قبل حتى في العيد اخر خميس الناس اللي ما عندهاش تمشي تجري من السوق معناتها متاكد ومتهني توا اليوم يلزم المواطن باش يلوج معناتها على وسيله نقل وباش يمشي وباش يتحرك
0: هو فماش نقطه بيع
1: لا فماش نقطه بيع هذاك الاشكال الكبير يا حمزه اللي عاينوا فيه توا السنين هذه التعداد كلها انه ما فماش نقطه بيع قاره في اوتيك بعد ما انه كنا سوق الدواب في اوتيك تاعها ما عادش موجود ولات اشكال كبير وكبير برشا. اما الاسعار معناتها ديما يبقى السوق العلوش نتاع اوتيك معروف حمزه بالحق صراحه مش معناتها راني ورود اما الناس كلها تحب تجي من بلايص كل تحب تاخذ علوش تاع اوتيك خاطر يقول لك انا سارح على فمه وانا نعطيك حاجات معناتها حالته مليح ويصرفوا مليح على اساس اما اسعاره زادت سنة كما تعرف حمزه كامل زاد تراب الجمهوريه معناتها راه السوم سنة مختلف برشا على عمناه ولا على حماه ولا معناتها السوم كبير برشا فما شويه انفراج يخوضوا من تاع البارح واليوم حمزه فما شويه انفراج اللي نقص شويه بون نقص نتاع 100 200 مش اللي معناتها نقولوا احنا راه نقص بالكدا بالكدا لا وفما الكاليبر الكبير الاسعار تبدا من قلت حمزه صغير من 800 900 يوصل حتى الكبار حتى للزملين 200 والزملين 300 معناتها الاسعار كبيره برشا والناس كلها تقول لك راهو غالي السنه هذيك المواطنين كلها يقول لك غالي ان شاء الله احنا نقولوا الناس كلها تعيد حمزه والناس كلها معناتها تقدر انها باش تشري علوش واللي ما قدرش ما شراش من الله واللي شراه حتى نفكروا مثال شراه وتفكر جيرانك راهو عيد حتى اللي ما شراش مثالش كي نعطيه صدقه معناتها حاجه ماهيش مزيره العلوش مش بتاكل وحدك راهو صدقه راك الناس ما شراتش علوش نخموا فيهم اكيد ان شاء الله معناتها العام الجاي نشوفوا كان احيانا ربي يشوفوا على الاقل الصوم تاعهم تاع العلوش ينقص شويه وزيد بالحق البلديه يلزمها تفكر اذا كان انت سوق الدواب تاعك معها يا خويا فكر بالحق بجديه في نقطه منظمه نتاع رحبه تلمت فيها الفلاحه وتلمت فيها معناتها مربي ماشي يجيب سلعته على الاقل تقربك العرض للمواطن ينجم يشري ويختار على ذوقه هو في اخر وقت ما يقعدش في اخر وقت وهو يلوج منين باش يشري علوش يا حبيبي.
0: شكرا لاسعد يعطيك صحة تحيه لاسعد الفرجاني واهلينا في رينا في اوتيك بيان سور كما كنتوا تسمعوا رغم اللي منطقه معروفه فانه اول حاجه معني السوق معني شو العباد تنصب كل واحد كيفاه بطريقته لازم تمشي للعباد وين هما للفيرمات نتاعهم والسواني نتاعهم دونك مشكل كبير نتاع السوق في اوتيك ومن با فما بيع زاد العلوش الغادي في نقاط واضحة للعموم فانه لازم انت تتنقل لهم سينو حتى الفلاحة بيدهم وناس اللي عندهم العلاج غالي اني يقول لك الاسعار غالية في اوتيك ومن 800-900 حتى المازوز ملايين و 400 وزوز ملايين و 500 هذا السوم اللي موجود في العلوش والانفراج اللي صار في النهارين هذوما الاخرين صورته اليوم يقول لك متاع 100-200 دينار كأقصى تقدير وباش نشوفوا بقية المعتمديات كيفاش الأمور شنو طالة في في في غال الملح شوفوا الأجواء في غال الملح كيفاش ماشية الأمور حاضر معنا محمد علي المرالي من غال الملح نشوفوا الأسعار في غال الملح كيفاش كانت الأجواء محمد علي مساء النور مرحبا بك
2: مساء الورد حمزة أحلى تحية ليك أحلى تحية للجروب اللي معاك في البلاتو أكسجين إف إم ومستمعيك أكسجين إف إم راديو القرم نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك
0: شنو الأجواء عندك محمد عليك كيف كانت الأجواء في غال الملح الأسعار تختلف شوية على الأولاد على بقية المعتمديات ولا نفس الشيء كيف كيف في 24 ساعة 48 ساعة الأخيرة شنو اللي صار
2: والله بديت دورتي أنا من البارح العشية ختمتها اليوم الصباح في راس جبل دونك عملت دورة في غال الملح البارح شفنا أسوام الأضاحي معنا كي تشوف أنت الحجم العلوش مويان بين 800 و 1200 يعني بين 800 دينار و 1200 و 1200 دينار بيدي شوية بكري كنت في رأس جبل عملنا حوار مع أحد الفلاحين اللي قاعد معنا ناصب بالغلم ويبيع حكينا معاه عام نعمان الحق فتحنا صدره وحكينا بالبداية قالت اليوم نقصت شوية الأسعار يعني رجعت الحجم الطبيعي يعني بين 25-26 دينار الكيلو حي دونك معاش نحكيه على كل 60-70 وكل ما فماش دونك رجعت وحتى الاسباب معناها كان فسرنا انه دخول العلوش من ليبيا معناها وقت التوريد ولا العلوش اللي دخل تونس من ليبيا ساهم برشا في تخفيض الاسعار دونك وحاجه اخرى هي قدره المواطن حمزه اللي نعرفوها معناها السنة العلوش بدا غالي معناها شفنا الاسواق يعني الناس الكل تعرف
0: سامحني محمد علي شنو العلوش اللي دخل لهم من ليبيا ما
2: والله ما علوش معناها من ليبيا
0: جاي كانت دوله ما وردتش مراي من ليبيا معناتها كانت دخل من ليبيا راهو كونتر
2: خاطر الدولة ما وردتش فما معناها العلوش من ليبيا جانا من معناها ربما كما قلت انت جاك كونترا ولا دخل معناها بطريقة أخرى معناش قال مش العلوش نتاعنا ديجا ساهم برشا في تخفيض الأسعار وزاد القدرة نتاع المواطن معناها اللي تو كما تعرف وإحنا المواطن القدرة نتاعو الشرائية ربما ضعيفة شوية دونك خلى مش الناس الكل باش تفكر معناها في الأضحية وهذا مفهوم جدا معناها وكل شيء ولكن كما قلت انت فما سعي من طرف الدولة انها توفر هي توفر السوم الباهي معناها شفنا حتى بعض القصابين وخاصة في رأس جبل اللي استجابوا لدعوة السيد وليد بن زر عملوا أسوام مقبولة باش تجي تشري معناها اللحم يعني في سوم معناها مقبول للمواطن حسب السوق حسب ما هو متوفر حاليا لكن كي شفنا معناها حتى كي نحكيه مع المواطنين منذ قليل الأضحية سنة صعيبة شوية معناها صعيبة شوية ذاك علاش يعني مش الناس كل باش تنجم تضحي وديجا أنا توا بحذايا أو ديجا مواطن يحب يعطي رأيه معناها على الأضحية سنة كفنية لكن تحب نحكيو معاه
0: شوية تفضل محمد علي
2: معايا الأخ عزوز الشامي هو مواطن باش يضحي دونك نحب نقولوا له مرحبا بك كيفاش لقيت سوم الأضحية سنة عزوز؟
3: والله يا سلام ما تسمى أغلى من العادة مش كما العادة متاع 300-400 ألف زايدين بالضبط أنا ديجا خذيت واحدة 16-100 ولا بالتقراق ونحاول ونحاول باش طيح لي 14-150 دنيا كازة شوية فلوس ما فماش هذيك هي مواطن مواطن جيبه فارغ من الأخر
0: بالضبط يعني تقريبا الأخ محمد علي هو الوضعية معناتها اليوم تقول لك المواطن جيبوا فرق 300-400 دينار زيادة راي شهرية متاع ناس قاعدة تخدم اليوم عندنا ناس تخدم وتاخذ 300-400 دينار معناتها
2: جسو أنا معناها حد نسأل حمزة يعني كيفاش يراه ربما ذات سؤال طرحته حتى على المزودين طرحته حتى المواطنين كيفاش يراه المواطن التونسي اللي يقبل على الأضحية تحسين القطيع التونسي كيفاش نجمو نلقاو معناها القطيع متحسن ويولي في معناها حسب قدرة المواطن لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي يولي الفلاح معناها كيفاش يربي يلقى خبيزة وأيضا المواطن ينقصون به كيفاش ترى أنت عزوز حتى باش يتوفر القطيع في تونس حتى يتعزز القطيع في تونس كيفاش ترى أنت
3: تو كي تجي للفلاح يقول لك شكارة عالفة بسبعين ألف. الفلاح عنده الحق، المواطن كل واحد يبكي من بلاصه، فهمتني؟ يجيبون يجيبوا فهمت لمثة، فهمت اللي هي اللي بس تجيب وتنتج، وفهمت هذه كل وزارة فلاحة توفروا، فهمت؟ هو بالنسبة لي أنا ذاك عندي شكر.
0: واضح، شكرا لي أتي
4: سامح. جزاك الله حمد، معنا كما سمعت حتى لخص أنا هو قول المواطن وحتى الفلاح وكل شيء، حتى إذا كان يتم توريد، لأنه لابد من تعزيز القطيع متاعنا من الغنم، توريد يكون عن طريق الأنثى، معنا نجيبوا النعاش.
0: إيه أكيد،
4: نصلح النعاش تتكاثر. جستمهم يعني كما قال الفلاح والمواطن، الذي يتقف فيه الفلاح والمواطن ان شاء الله على كل، هو نداء لوزاره الفلاحه للسلطه الاشراف انه يقع تعزيز القطيع نتاعنا بالانثى، نصبر عليها شويه وهي تبيع معناها تولي الساحه جيد، نحافظ ايضا على نشوفوا معناها ندرسوا اسعار العلف، لانه باش تعلف انت وخاصه العلفه تكون غاليه شويه. صحيح انه توا نحن في فتره انه موجود العشب معناها كم شارع معناها موجود، لكن اكيد جدا من فما علفه بالشعير وكذا، لما تكون العلفه دي غاليه بتبيعها مش باش يساهم في تعزيز القطيع. هذا نداء المواطن وهذا نداء الفلاح حمده، هو كل الرجاء انه العيد يتعدى لاباس، الناس كلها تضحي او اللي ينجم ويكون واجد باش يضحي حسب القدره نتاعو. ان شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع، وان شاء الله كما قلت النداءات هذه هي نداءات المواطنين تبلغ سلطه الاشراف، والهدف كما قلت انه العيد يكون جيد، لانه الاضحيه هي من شعائر الدين الاسلامي نتاعنا، حتى باش يقوم بها المواطن وفق القدره نتاعو والاستطاعه نتاعو، لابد انه الاطراف الكل تتداخل حتى تساهم في تعزيز القطيع وتخفيض الاسعار، والناس الكل تكون فرحانه. ان شاء الله عيد مبارك للجميع. حمد،
0: ان شاء الله. شنو الاجواء محمد علي في غال الملح؟ خلي الاضحيه على جنب، العيد مستلزمات، فما حاجات اخرى تتبيع، قاعده الخضر الرقيل وغيره وغيره، شنو الاجواء؟
4: جستمو معناها الناس كلها تتحضر، تشري في السلق، تشري في المعدن، وتشري تحضير معناها للدوار، نتعرف نهار العيد وهذه امتحان ربات البيت، انه الدواره بتبيع الاقبال على السلق والخضر، شويه غله بتبيع والعصائر، الناس تشري في الجيوت تشري كذا. فما حاجه في غير ملح معروفه برشا، انه الناس تشري سيترون تشري الليمون، معناها تحضر السيترولات وهذه معروفه يعني غير ملح، نشريو ما نعملوش برشا برشا على القازوز ولا المشروبات الغازيه، نشريو السيترولات. الفريز موجود، وخاصه انه الاسواق نتاعو تحت شويه، دونك خلى المواطن يشري ويرحي ويحضر معناها لنهار العيد. هذه ميزه معروفه معناها في غير الملح. العصائر الطبيعيه وهذا مهم مهم جدا لصحه المواطن. منذ قليل مريت معناها بساحه الرحبه، تعرف انه ككل المدن غير الملح معروفه ساحه الرحبه تتزين الدراجع حتى تنصب، وخاصه نصيب الاطفال ما يتنسى شيء، دونك دراجة حتى بعد ما يتم الاضحيه الصباح وتاكل المشوي للعباد، معناها العشيه تغرش شويه للدراجة والفرهد وصغيراتهم، وهذه معناها بهجه العيد. كما قلت انت الاقبال على الخضر الغلال وتحضير الدراجة، هذا الجو العام في غار الملح. غدوة كان عايشنا ان شاء الله عيد، ان شاء الله الناس كل تكون فرحانة، ان شاء الله اللي يمشيوا للحج ان شاء الله يا رب معناها يتقبل منهم، ان شاء الله نقولوا معناها الله يرحم الامهات والاباء اللي توفوا، وان شاء الله الفرحة تكون عامة في كل الاعياد. ربي ان شاء الله يفضل معناها المجتمع العربي هذا متضامن، لانه كما تعرف حمزة انه نهار العيد لابد انه الناس باش يتم معناها الاضحية بالبداء، تفكر جارك اللي ما عندوش، اذا كان انت ذبحت انت تحطيت في المشوي لازم زاد جارك معاك حاطط، ترجع العادات هذه، نتمنوا ترجع العادات هذه، لانه مش يكفي انه صلينا العيد عيدك مبارك ومشينا، لا لازم الناس كلها تشارك في الشيء هذايا، انه الناس كلها تود بعضها، وهذه عادات نعرفوها من بكري، نعرفوا انه تونسي قلبه كبير، ان شاء الله هو كيما عيد يعيد معناها جاره معاه، وكل الناس الكل تتعايد، والناس الكل معناها كيش يقولوا تتضامن مع بعضها. نذكر انا صغير حمزه انه باب الدار يدق صباح، يجيب لك جارك وانت تدي جارك والاخر جار يدي الجار الاخر، والناس كلها تعايد، الناس كلها تشوي، الناس كلها تقلي، الناس كلها تذوق الاضحيه، هكا تكون معناها عيد الاضحى بالمجد، معناها عيد تتالف فيه قلوب المسلمين الكل. ان شاء الله حمزه عيدك مبارك انت.
0: شكرا.
4: ان شاء الله عيد مبارك على كل اسره اوكسجين اف ام بمستمعيها وبمعديها وبكل معناها الاسره، من اول عامل الى سيد كامل ربنا باعث القناه، وتحية لكل مواطنين إن شاء الله. عيد مبارك للجميع.
0: شكرا محمد علي، يعطيك صحة ليك والعائلتك والناس كل في غالمرح، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. جولتنا مازلت متواصلة منزل بورقيبة. ماتر كيفاش كانت الأمور، نحكي على زوز تمدية كبرى، كيفاش كان فيها الإقبال، كنتوا تابعتوا معانا الأيامات هذية الإقبال متاع الناس. سمعتوا الراجل حتى يقول لك هو ب 16% نحاول فيه نجم عليه باش خليه لي 14 و50. دونك ماهم هما معناتها الأسعار اللي قاعدين تشوفوا فيهم وتسمعوا فيهم، حتى 800 و900 راهو ماهوش موجود بكثافة اللي يحكيوا عليه الأولاد. وحتى كان مش تشوف تلقى معناتها حتى ضحية ظهري ما يضحيش، معناتها ترمو صغير برشا باش نبداو نحكيوا على حاجة من مليون و100 و200 وانت ماشي. على كل منزا بورقيبة مراد الجلاسي، كيفاش كانت الأمور؟ مراد مساء النور، مرحبا.
5: مساء النور، مرحبا حمزة.
0: شنو حوالك مراد؟
5: مرحبا بك ومرحبا مستمعي أكسجين فام.
0: شنو الأجواء مساء
5: بورقيبة؟ الحمد لله. بالنسبة للأجواء هنا في سوق سوق العنانس كيف نعرفوا سوق مخصص للأضحية وراس الصاد اللي في مساء بورقيبة يعرفوا الأجواء عكس السنة الفارطة، معناتها الإقبال ضعيف، سواء الطلب سواء العرض، معناتها سواء البيع ما فماش برشا بياع، سواء الناس تشتري ما فماش برشا، فهمتني؟ ونحاول نشوفوا نعطوك أكثر أجواء، معناتها خاص نعطوا لك واحد بياع. مرحبا بيك.
0: السلام عليكم. مساء النور، مرحبا. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ ماشي مش ماشي البيوع الاقبال تاع الناس؟
6: والله شنو لك بالنسبه للعلوش اللهم صلي على النبي. فهمتني؟ ولا اسوام تختلف علاش تغلب علاش ترض
0: من الى
6: هيك الى ال 12 ال 15 ال 16 ال 8
0: معناتها 8
6: والباقي باقي.
0: شو معناتها 8 800,000؟
6: ايوا هكا هكا تاع فما تاع 8 فما تاع 7 فما تاع 15 اما سويف
0: 700,000 يضحي توا ذا.
6: ولا شو نقول لك صعيب شوي.
0: اي فوالا معناتها باش نحكيو على صحية من وقتاش؟ باش نحكيو على صحية من وقتاش؟ من قداش؟
6: فما كيما تحكي انت ب 8 و 7 وصعيب يضحي زاد.
0: اي باش
6: الاسهام تختلف.
0: باش تبدا حاجة باهية من وقت من قداش؟ اعطيني من قداش؟ باش تبدا حاجة باهية من قداش سوم؟
6: هذه الحاجة الباهية لل 16 و 15 يعني هذا يقول خليط علوش حق ولقاه وين يحط سويردات وكاو.
0: واضح، يعطيك الصحة. هذا هو الظاهر من عند السيد قاعد يبيع، هذوما هما السوم. يقول لك 700 800 موجودة ما راهم يضحيش، معناتها باش يكون حاجة حمزة مقبولة 16 100. نسمع حمزة فيك مراد، نسمع فيك
5: حمزة. عدينا لك البيع توا نشوفوا مواد مش يشري معك.
0: مساء النور، مرحبا بك.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا مرحبا بك على اوكسجين اف ام. شنو الامور؟ شو لقيت؟ شنو الجو؟
7: والله فرحه كبيره برامو حمله المقاطعه جابت نتيجه كما يقول.
0: طاح بالنسبه ليك باهي.
7: العلوش خير ربي.
0: ايه؟
7: وفما شكون مازال يغني في السماء، وفما شكون اللي رزخ من الامر الواقع وعرف اللي العباد قاطعت العلوش بالحق. خاطر كي تشوف انت كانت قبل كل عائلة تاخذ علوش، تو برز كل 8 عيال يمشوا للعلوش، معناها العلوش ولا موجود بكثرة والعباد الشرية ما فماش.
0: صحيح.
7: حامل المقاطعة أنا بالنسبة لي أنا أعطيت دور كبير.
0: خذيت ولا مازلت؟
7: أنا خذيت.
0: قداش خذيته؟
7: أنا خذيته بمليون.
0: وباهي؟
7: والله باهي، خذيته البارح أنا ما شاء الله، معناها متاع 14% في الأسواق اللي فاتت.
0: فهمتك، اي طاح معناتها طاح لا بين بارح
7: ولا طاح. واللي يحب يشري يلوج بالقدام، انا ننصحهم يلوج بالقدام، ما يمشيش لاول واحد يقول له التوم الفلاني صايا ياخذ من عنده. فهمتك.
0: اي
7: خاطر فما فلاحة وفما قشارة، هو ياخذ من عند الفلاح كي يجيب العلوش راه يحب يبيع ويروح.
0: صحيح.
7: فهمني سيرتو اليوم.
0: هذا كان خلاه القشارة معناتها كذا ما خطفوهملوش من الباب معناتها.
7: صحيح، اذا ما خطفوهملوش من الباب. اما الفلاح يحب يبيع ويروح. خاطر سايع معناها ما عادش عنده كما نقولوا لكان باش يخليه بعد العيد باش يزيد يرك. فهمتني؟
0: فهمتك.
7: دونك وما عادش ينجم يخليه وباش يزيد يربيه عام اخر ما تساعدوش، يولي له بركوس ويولي له رباع، معناها ما عادش يساعدوا العلوش يشرف ويقعد له في رقبته.
0: صحيح. يعطيك صحة، بارك الله فيك، مشكور على التدخل نتاعك. دونك سمعنا البياع، سمعنا المواطن صدق كيف كيف. مراد اجمالا
8: على شوي صبر، شوي صبر وصبر وبركة.
0: والله يعطيك صحة ومشكور مشهور وتحية ان شاء الله عيد مبروك. مراد ما نعرفش اجمالا اجمالا وانت تتبع في السوق الايامات هذه الكل، كيفاش ترى الامور في مازن بورقيبة؟
9: حمزة
0: نسمع فيك. مراد تسمع فيا انت؟
9: أي نسمع.
0: قلت لك اجمالا في النهارات هذوما الكل وانت تتبع ومشيت برشا للسوق، كيفاش ترى في الامور في مازن بورقيبة؟
9: في منزل بورقيبة معناتها القبيل اضعف برشا من عمنا، معناتها تشكيات اكثر بالطبيعة، زادت تشكيات تاع المواطن على غلاء. تمشي للبايع بالطبيعة باش يعطيك حديث، والشاري باش يعطيك حديث اخر. اما الحقيقة اللي غالي سنة غالية، معناتها غلاء في الدرجة كبيرة، معناتها اللي فارق ما بين العام اللي فات ولا العام اللي قبله والسنة، معناتها فما فرق كبير. معناتها المواطن حسوا، المواطن بالطبيعة باش يقول لك راه غالي وما خلطش معه. وثم معناتها الناس اللي تخمم تقول احنا في اخر، معناتها في اخر نهار باش يرخص العلوش وكذا، ثم التخمام هذاك ساعات يصير العكس.
0: صحيح.
9: باش تمشي للبايع بالطبيعة فهمتني، باش يقول لك هذاك، معناتها الحديث هو بيده نتاع العلفة نتاع هاو على الزيت، والمواطن يتشكى زاد من القشار. ما انت فهم السمسار ما انت موجود
0: صحيح.
9: اما نقبل لازم تقول غير.
0: شكرا مراد يعطيك صحة، تحية مراد جلاسي. كانت هذه مازن بورقيبة، وواضح البيع مشي بطريقة واضحة على الاخر، قال لك عندي من 700-800 حتى الزوز وزوز واش. اما راه 700-800 ميضحيش، باش يضحي ويكون مقبول وباهي قال لك 16 باش نكونوا واضحين. السيد المواطن يتعدى معنا مليون قال لك خذيه البارح باهي وممتاز، قال لك ثبتوا مليح وتبعوا مليح وتلقاو حاجه ان شاء الله في المتناول. على فكره معدل مليون هذا يحكي عليه هو، انا ديجا برشا من صحابي زاد في المليون و100 مليون و200 يعدي يروح سافا باهي مش خايب معناتها، لكن هذاك هو معناتها ما نفوتش تاع عادي باش نحكيه على حاجة في المقبولة بقديس وطا 17 هذاك هو السوم معناتها، خاطر الزوز وزوز وكذا. ولي نحكيه على حاجات يمكن نمشيو في البركوس ونمشيو في شارف وأكثر بتتر الأسعار هذوما اللي موجودين، باش تشوف علوش مليان وباهي راكش تقاي حوز في الزوز كي تراه مليان وكبير وممتاز. دوك هذوما تقريبا الأسعار اللي عنا، وهذا اللي خلى عزوف اليوم كبير عند المواطن التونسي. دونك شنخدمو دورتنا في ماطر، واحدة من المعتمديات الفلاحية بامتياز واللي فيها مربي أغنام. ما نعرفش شنو الأجواء في ماطر، أنتوكا المؤكد أنه عزيز يتشكى من ماطر ومن السوق في ماطر. شخليه التجأ لهنا المازن بورقيبة، إيجا عزيز ميسالش عدي لي صوفيان ويجا معه. صوفيان مساء النور، مرحبا. تحية
10: لك حبزة، تحية لك ولجميع متابعين على
0: ديوكسيجين، مرحبا. أنتوكا عزيز يتشكى من ماطر وجاي شري من مازن بورقيبة، قال لي تلمو عذبوني 3-4 أيام ماشي جاي في ماطر. دونك ما نعرفش كلام عزيز صحيح مش صحيح، ما لوش مليح، شنو الأجواء في ماطر يا صوفيان؟ نخو من عندك أكثر تفاصيل.
10: حمزة أكيد كلامه كراي أغلبية العائلات اللي
0: تحب. نحكيه على منطقة فلاحية بامتياز وفيها مربي أغنام راهو
10: من أكبر المناطق
0: بالضبط
10: في مربي الأغنام، رضاعة فلاحية موجود الأغنام بكميات كبيرة. للأسف الأسعار حمزة بعيدة ياسر على أرض الواقع، الاسعار ممكن تقارن باسعار عمنا وتقارن بعض الاسواق الاخرى زاده. فنحكي على احنا كنا عملنا زيارات لبعض الاسواق الاسبوعين الاخرين هذوما، تحس في ماطر معناها، وخاصه يوم الجمعه هذه هو دي اخر سوق في ماطر معناها في المنطقه عندنا، اخر سوق نتاع الاغنام نهار الجمعه. شهدت معنا ارتفاع كبير الاسعار، معنا الحاجه دي بريغونك يا حمزه، نقولوا احنا الاسعار معناها مضخمه شويه. فهمت برضو معناها السلع موجودة، الإقبال كان بويسك يخرجوا معناها العباد تلزت كما باش تاخو العلوش نتاعها سيء يمكنها تاخو. هذا كان يخلي الأسعار طلعت برشا في ماطر. وبالحق كما حكي عزيز برشا ناس التجأت لمازن بورقيبة، فما ناس التجأت للسوق اليومية اللي تعملت في بنزارة الأسواق اليومية في سجنان. وتعرف احنا كثرة المناطق الفلاحية معناها كي جومين كي بازينة كي سجنان معناها عندنا كلهم نهار الجمعة كي يجيو الماطر هنا يصير برشا تلاعب بالاسعار حمزه، يصير
0: قشره معناتها ماش نحكي على فلاح.
10: والله حتى كي تحكي يا حمزه، حتى كي تحكي على فلاحه، الفلاحه كلها شنو فايقه، الفلاحه كلها تهبط، تشوف اسعار قشره. قديش هو يحكي الفلاح وبيدوب السوبرك حتى تمشي الفلاح البرة في الريف حمزة شنو الكلمة اللي عندهم ديما يقولك راهو جاوني وساموني بكذا جاوني وساموني بكذا معناه فما حلقة كاملة معناها أشخاص تتنقل مجموعات كبيرة معناها نتاع القشارة تتنقل حتى الرضاعات الفلاحية حتى المربين معناها على عين المكان يعطوهم أسوام يبقى الفلاح.
0: هذا كنا نحكيو صوفيان توا على تقرير وتحقيقات عملوهم زملاء في الشروق ومنهم واحدة المي تقول لك أنا كي مشيت على عين المكان في رادس ولا في السعيدية في تونس ولا في أيب في النقاط اللي مشاو لهم داروا فيهم في منوبة زاد كيف كيف ولاية منوبة يقول لك راهو حتى اللي بالميزان تاع الدولة هذوكم اللي هبطتهم الدولة باش تعاون بهم العلاج تاع الميزان قال لك شراوهم يفرقوا يقسموا رواحهم معناتها مختلف أنفار يمشيوا يشريوا العلوش حطوا في كوان في السوق ولا في البوان ذيك وبعد جيد استكراهب ولا كمين قالك تزل العلش هذيك مشيو تنقلوا بهم الاسواق اخرى معناتها يعني حتى العلوش يهبطوا دوله سوديزون باش تعمل بيه ليكيليبر وفي مخها تعمل بيه في ليكيليبر شريوهم قشاره وهزوهم من نقاط هذوك مشيو يبيعوهم في ولايات اخرى معناتها باش تفهم معناتها وين واصله الامور يا صوفيان انت اليوم الفلاح من الاخر يقول لك انا متكلف عليا العلوش راني نجم نبيعه كان ب 800 ولا 900 ذاك هو ما نجمش راني ب 500 و400 انا نبيعه ب 800 900 ياخذوا من عنده سي القشار ويحطوا 12 13 14 16 18 معناتها هذا اللي صاير ريالمون
10: هو تعرف حد معناها قطاع القشار هذا قطاع معناها ما تنجمش تتحكم فيه ما تنجمش تسيطر عليه على خاطر العباد هذوما دي بينيفوز معناها اشخاص خدمتهم في عام كامل كان العيد برك يخدم يقول كان نحب نعمل باتاج في العيد انا كي ناخو قبل بشهر وقبل بشهرين من العيد نستوكي عندي ونحط في الجراجات ونحط في الدبوات ونعلف تعرف معناها هيك الشهر ما عندوش مرعى ما عندوش معناها مش الخدمه نتاعو اصلا هو كي ياخو يستوكي سلعه ويحب يلقى فيها الربح نتاعو من بعد يغلوا ياسر الاسعار حمزه وكيما قلت لك العباد اللي تبع في بعضها ولات معناها كي يشوف هذاك خدم قشار في العيد جاب طرف فلوس صور حاجه باهيه ولد كلها قشرة كلها ولد تعرف الأسواق كلها تهبط كلها تشري كيف تحكي انت كلها تشري تخبي عندها تهز كي نقل لك هو من سوق السوق احنا عنا بار اكزومبل عنا في المنطقة هنا سوق مثلا جالتا سوق غزالة
0: غزالة
10: معناها العلوش يشوفوا نهار الخميس يتشرى نهار الخميس هو بيجوا يشوفوا نهار الجمعة في سوق ماتر الصباح يتشرى في جالتا مليون سواديزون مليون تلقاها مليون و200
0: عينين يعطيني اي قداش صوفيان من الى
10: الاسعار من الى مليون و200 حمزه حتى جزمنا احنا
0: واضح شنو الاجواء في ماتر
10: ما حمزه
0: الله غالب شنو الاجواء في ماتر وخاتي الاضاحي معناتها مستلزمات العيد وكذا الخضر فما اقبال ولا فماش اقبال
10: والله فما الاقبال فما الكثره تاع العباد الاسواق مليانه بالجدا كل عاده يا حمزه راي الاسعار قفزه كبيره راهو نحكوا على مثلا مستلزمات العيد مثلا نحكوا على الجارس نحكوا على مثلا الفحم نحكوا على برشا حاجات برشا حاجات مستلزمات
0: زادت
10: غلات برشا القرص احنا عندنا ب 5000 في مصر عندنا الخضره وصلت حتى 15% مع نص حتى 2000 مليم معناها الاسعار تطلع قبل العيد بنهار وقبل العيد بنهارين تطلع برشا الاسعار بون نعتبرها يمكن وسامحني بالكلمه حمزه استغلال فرصه هي فرصه الخضار ولقى فرصه
0: اي احنا شعب استغلالي بامتياز معناتها للاسف احنا في المناسبات نضربوا بعضنا على الاخر على الاخر يا
10: حمزه
0: يا صوفيان معناتها في بالو باش يستغنى في في في, في العيد هذاك باش يستغنى في عيد صغير عيد كبير في المولد احنا للاسف ياسر نستغلوا بعضنا في المناسبات كيما هكا وزيد احنا شعب استهلاكي بامتياز نزيدوا نعاونوهم معناتها نتشكاو ونشريو هذيك المشكله
10: هو خاطر كي تجي تشوف اليوم اللي حكينا قبل بشهر فما 10% من العباد باش تعيط كل نهارين يزيدوا يقول لك واحد يقول لك صغاري واحد يقول لك لا واجب فرض واحد يقول لك لا راه والله وانا بعلي يا ربي شويه بفلوس والله واحد يقول لك كيف العاده كيف موالفنا كيف تلقى 90% و95% من العباد معايده بين مليون ونص و مليون ونص ومليون و200 ومليون و100 ماخو حاجه مش على الفالور نتاعها بصراحه حمد الله انك تشوف علوش او الشيخ وعلوش
0: استغلال
10: في العين استغلال كبير وعندنا حاجه كبيره احنا كل مناسبه حمزه اللي هي الناس كلها تولي خضار الناس كلها تولي تبيع
0: في
10: الناس كلها تولي تبيع في الغلام الناس كلها تولي تبيع في الجورت الناس كلها
0: تولي يزيدك الدينار يزيدك الالفين
10: الله غير للاسف احنا كل فرحه كل مناسبه هكا ديما والله سامحني يا حمزه ديما تولي تنغيسه ديما تولي قلق ديما تولي شغبه واحنا مشغوبين على الاسعار على الكاليتي نتاع السلعه على القشاره على كذا على كذا للاسف.
0: شكرا سفيان، يعطيك صحه، تحيه ليك وتحيه لكل اهلينا في ماطر، تحيه كبيره سفيان بن عيسى. نكملوا جولتنا مع عبد الرحمن عبد الواحد في العاليه. بعد شوي زدك في كيف دكتور احمد الاثكمون يكون حاضر معنا، ناخذ معاه اخر التوصيات قبل العيد الاضحى المبارك وحملاتهم الرقبيه اللي عملوها كالهيئه الجهويه سلامه الصحيه المنتجات الغذائيه واغذيه الحيوان. راجعين بعد لحظات.
11: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق.

0: إلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومبغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. معكم في لازم لازم كملوا دورتنا برحومة في العالية. واحدة من المعتمديات المهمة زادة كيف كيف كي نحكي أغنام صفة عامة ومواشي، لأن اليوم العالية متسمية على العلوش، متسمية على البقري، زادة كيف كيف متسمية على اللحوم الحمراء بصفة عامة. كيفاش كانت الأجواء عندها تختلف على بقية المعتمديات، ولا كيفها كيف بقية المعتمديات؟ عبد الرحمن عبد الواحد، مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور حمزة، تحية ليك، تحية كل سادة مستمعين. إن شاء الله تكون أجواء العيد على الأقل موجودة في عديد المعتمديات في ولاية تبزط وفي الجمهورية التونسية. أجواء العيد اللي نعرفها فها معناتها فما ديسيني احنا نراوها مقبل العيد، نعرفوا اللي فما ريحة العيد. اليوم للأسف ليسيني هذوما تقريبا نقصوا في العالية برمي المعتمديات مش كما العادة، رغم أنه العالية كما قلتي معروفة كمنطقة فلاحية وكمدينة فلاحية، ومعروفة بالمواشي، تربية المواشي معروفة بالفلاحة متاحة، معروفة معناتها بالثمن زادة حتى متاع المواشي واللحوم الحمراء. قل لي حمزة،
1: قلت لك ريفيرونس معناتها اليوم اللحوم الحمراء نحكيوا على العالي هي الاولى معناتها
2: ايفيكتيفمون، لكن اليوم نحكيوا على العلوش اللي تقريبا في حدود 65 دينار للكيلو حمزه. هذا هو السوم العلوش في العالي اللي يعتبر مرتفع جدا. قديش؟ جدا 65 دينار.
1: ايوه
2: 65 دينار معناتها في حدوده، يعني يكون ازيد دينار اثنين اقل دينار اثنين ماكس.
1: ما بعدش كيما بنزرت ما بعدش اللي نورمال مورا واقل
2: النورمال مو اقل. وتعرف انت حمزه معروف قبل كانوا في دوره المرشي كانوا يستناو دوره المرشي باش يعرفوا السم تاع العالي، على خاطر بعد تتنقل من ولايه بنزرت عديد المعتمديات نحو للعالي لشراء اللحم بالذات معناتها.
1: صحيح.
2: اليوم ما عادش فما لافونتاج هذايا في العاليه. يمكن الحاجه الاخرى حمزه اللي يمكن نلاحظها احنا كمواطنين وكاهالي في المنطقه، كان كل عالي راهو ديما كل عالي سيدي على الشباب الختمين حريزه، راهو ديما نحكيو على المعتمديه ككل. ما فماش في الحوم حمزه السناء،
1: ما فماش
2: العلالش في الحوم، فماش ريحه العلوش في الحوم، ما فماش سامحوني حتى فكره بقايا العلوش في الحوم، فماش القرط اللي في قدام الديار وين يوكلوا العلاش نتاعهم ويخرجوا القرط هذاك.
1: معنا من نظف السنة معناتها.
2: بالضبط. اليوم حبينا ولا كرهنا موجود، فماش كل شيء وبرشا عباد شريت، لكن ماهوش العيد اللي مالفين به كما العادة في معتمدات العالية في عمادات العالية. بار كونتر ثم برشا حركية على الجزارة.
1: صحيح. هو فما مواطع كان معنا توا من مزبور في مزبور جيبر هنا في السوق قال ملفين على كل عائلة فما علوش،

0: توا ولينا على كل 18 عائلات فما علوش.
1: بالضبط بالضبط. معناتها اليوم كي تقول فما انه في نهج كامل عادي تلقى 3 علالش على نهج مالفين فيه 10 علالش ولا 15 علوش ولا 12.
0: يقول لك تبالغوا عبد الرحمن، فما ناس قالك تبالغوا، قالك فما عباد وما اللي معبي السوق بشكون ودرا شنو. رغم اللي فؤاد المحمدي قبل يفسر لنا في الجنوبيه بزر الجنوبيه قالك راه السوق معبي تراو فيه هي والكرهب منشره يمين ويسار، راه العباد تحوس وتروح معناتها ريالمون ما تشريش معناتها. ويقول لك هاكم تبالغوا، معناتها
1: الميساج اللي بيرغوا يجم يشوفوا يركزوا شويه في وجوه العباد اللي موجوده قاعده تدور كيفاش قاعده تدور، والعباد اللي قاعده تروح من السوق كيفاش قاعده تروح. قضيه الوفاه معناتها ما عندها حد شيء في ايديها. حاجه اخرى اوكي مش ما يعنيش هذا انه اغلبيه مش باش تذبح، ماشي ما يعنيش انه اغلبيه مش باش تعيد السنه، لكن عدد كبير برشا ما كناش مالفين بيه في السنوات الفارطه لانه حبينا ولا كرهنا السنه راهو السوم كان اكزاجيري. هو الاكزاجيري مش الكلمه نتاعنا، الاكزاجيري هو السوم اللي وصلوا العلوش السنه. خلينا نقول حاجه حمزه، العالي مالف وانت تعرفها يظهر لي مدخل العالي من جهه الخدمين كانت فما دائما الاغنام موجوده على اليمين وعلى اليسار في مدخل العالي واللي تعمل سيركيلاسيون حتى الرومبوان تاع لوتورود تتذكر حكينا عليها قبل برشا. السنه ما فماش كما شكون يبيع العلوش، اما عبيد مفرطه ما فماش معناتها السناكي شي يجيك شكون من الخارج المعتمدية نتاع العالي باش يقول لك منين نمشي نشري العلوش، لازمك توريه البلايص، ما تقولوش ادخل العالي تلقى العلوش، لا امشي للبلاصه الفلانيه وارجع للكيس الفلاني وبرا تنقل الكيس الاخر. العاليه اوكي باقي المعتمديات مش قادر نكزاجيري، اما السنا رغم باهي نعطيك ليكزومبل يمكن العباد تفهم بطريقه اسهل. قبل الحمد لله تعرف كنا قبل العيد فما حملات لشراء العلالش للعائلات المعوزه، صحيح ولا لا؟ وهذا شفناه في اكثر من مره واكثر من عيد. صحيح. احنا نذكر فما عيد تكلمنا على علوش لمينا 11 علوش ولا 12 علوش. تكلمنا على علوش العيله لمينا 11 علوش، العباد بدات تتعاون تعاون وصلنا 11 علوش العيله الاخرانيه وصلنا العلوش. قالت عنا لقينا عاودنا نقرا نفس العلوش العيله الثانيه قالت راهو عنا باش لقينا بعض امراه وقف الوقت هذاك وصلنا لها العلوش. دونك السنه حبينا فما شكون نجم يلم معناتها علوش اثنين، اما ما نجمناش انا نعملوا نفس الطريقه هذيك لانه حقيقه مش بالسهل باش تلم على كل علوش مينيموم مليون و200 مليون 300. معناتها العلوش الصغرون الصغرون اللي تنجم تاخذ العيله باش تنجم تضوي به العيله هذيك وتمدوا لها ما يجم يكون كان في المليون و100 مليون و200 وانت طالع. دونك باش تعمل 10 علاش 15 علوش راهو مش كما قبل كنا ب 600 ألف 700 ألف ندبروا علوش.
0: واضح.
1: وقت هو نفس الصوم نتاع الفلوس اللي تنجم تلمها مع عند العباد معناتها. دونك اليوم العيد موجود في اليوم في الصيام نتاع عرفه في العباد اللي اليوم الناس الكل تقريبا رافعه صايم وبرشا عباد رافعه صايمين.
0: قلت انتشوا زاد انتشوا للجزار معناتها.
1: للجزار اكزاكتومون، نلقاو العباد اللي ماشيه للجزاره باش تشري اللحوم اليوم نتاعها باش تعيش فرحه العيد. نعرفوا اللي هو مش هذا العيد الكبير، العيد الكبير هو التضحيه واضحيه اللي في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن الحاجه اللي من عليها ربي بها انه ليست فرض، وانه ربي يعرف انه يجب يكون صعيب في يوم من الايام على عباده انه اليوم يضحيوا في العيد على ذكاء ما هيش فرض. دونك اليوم العباد باش تعيش الاجواء العيد، وان شاء الله ان شاء الله احنا ما ننساش ان شاء الله نكونوا نكزاجيريو وغدوا نقول علاش قدام الديار والعباد الكل ذبحت. اما اللي عشناه واللي شفناه في الايام الاخيره قبل العيد واللي سمعناه معناتها المواطنين لا معناتها لا معناتها لا يمكن ان يكون انه كما متوقعين في السنوات الفارطه او كما شفنا في السنوات الفارطه للأسف.
0: شكرا حما، يعطيك الصحة، تحية لعبد الرحمن، وبهو نكملوا دورتنا في الولاية، تحية لأولاد الكل معناتها على الدورة اللي عملناها في بنزرت سيفون في بنزرت جنوبية، فؤاد المحمدي الشمالية بلوتو، فؤاد المحمدي بنزرت جنوبية، تحية لأسعد فرجاني في أوتيك، تحية لمحمد علي مورالي في غال ملح وراس جبل، تحية المراد جلاسي في منزل بورقيبة، سيفون شو اسمه عبد الرحمن عبد الواحد تحية لي في العالية، وسفيان بن عيسى في ماطر، دورة كاملة على الولاية تقريبا نفس الكلمة تعاودت في برشا بلايس، قشارة أغلبهم أسعار كبيرة برشا، بشتيخو علوش صغير مقبول يضحي مريقل 11-12%، بشتيخو علوش متوسط 16%، بشتيخو علوش كبير ومعبي وكذا من 2200 وانت ماشي الفوق. هذا أسعار السنة أسعار الأضاحي، والأسف كالعادة احنا عندنا الاستغلال يجري في دمنا للأسف في كل شيء، القارص زدنا فيه، السمنيخ معدنوس زدنا فيه، حتى طرف عصبان حاسديننا فيه، كل شيء يشعل كل شيء يشعل فيه النار. وهاني قلت لك معناتها احنا شعب للاسف نستغلوا بعضنا برشا بغض النظر على علاش، كل شيء يزيدوا فيه غيان كو خاطر اسمه يعرف ان الناس باش تجي ووين فما طلب فما فما فما فما ارتفاع في الأسعار للأسف الشديد في كل حاجة. كل حاجة نزيدوا فيها كما سمعتوا الدورة على المعتمد كل ولاد الكل في الأسواق يقول لك أسعار كلها زايدة على العادي. وللأسف زاد احنا زاد شعب كيف كيف استهلاكي بامتياز نتشكي ونتبكي وبعد نمشي ونشري ودونك عادي بشي باش يذبحونا بالطريقة ذيك سامحوني في الكلمة معناتها دي ريال مو تصير هكا. كنت تسمع في الأولاد معناتها سعر القارص سوق على سوق في وقت مديد بنزرت زي 2000 فرنك راه زي 3000 فرنك الكيلو قارص معناتها باش تفهم معناتها باش نعمل بيك الدبوزة سيترون معناتها باش تفهم وين وصلت الأمور. على كل يلا توصيات العيد كيفاش باش تكون الدكتور أحمد رياض كمون حاضر معنا باش نختموا معها المداخلة. أحمد رياض كمون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات. دكتور مساء النور مرحبا بك.
2: مساء النور حمزة مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين إذاعة أكسجين لإذاعة العريقة هذه
0: دورتنا في الولاية الكل حابين نختموها معك أنت باش نحكيوا على التوصيات شنو أبرز نصائح التوصيات في 24 ساعة الأخيرة ذي قبل العيد. لكن قبل كل شيء نتصور عندكم حملات كانت رقابية بطبيعة عينتوا فيها الأسواق
2: هي الحملات وقع ضبطها من طرف الإدارة المركزية وبالتعاون والاشتراك مع الإدارات الجهوية الأخرى على رأسهم التجارة والأمن الوطني الحرس البلدي الشرطة البلدية. وبدأت منذ أسبوعين بمراقبة الأسواق ونقاط البيع المنظمة متاع الأضاحي وتوا تعديت المرحلة الثانية والمرحلة الأخيرة اللي هي مراقبة المجازر. وقمنا خلال الفترة هذيك مراقبة المسالخ وخذينا فكرة عامة معناتها على الوضعية متاع القطيع والعمل المتواصل إلى غاية اليوم معناتها عنا الفرق متواجدة في كافة معتمدية الولاية وقاعدين يأمنوا في السوق وكاوش نقول لك فهمت. بالنسبة للعملية الأضحية
0: فما حاجة عينتوها فما مخالفات شنو فما أبرز المخالفات دكتور؟
2: فما مخالفات ما تختلف معناتها درجات معينة فهمت. ديما نلقاها وإحنا المخالفات كذب عليك يقولك من السوق خاطر السوق ممتدة معناتها على 14 معتمدية لازم تلقى مخالفة اثنين ثلاثة في كل فرق. الحقيقة الفرق متوزعة وكل يوم معناتها يقع كيفاش نقول نعمل الريكاب معناتها الحوصله نتاع المخالفات هذيك. اذا كان ماشي مخالفه اقتصاديه راهي مخالفه صحيه اذا كان مش مخالفه
0: راهي اقتصاديه اكيد. انا خليني في الصحيه معك انت خاطرك انت اكثر في التسكيه صحيه اقتصاديه اكيد. انا كنا نحكيو على غريم وشط
2: اللي قاموا به الاولاد الكل معناتها طيله ال 15 يوم قلت لك معناتها وسناب بصفه خاصه وقفنا وقفه باهيه معناتها في العملية الكل معناتها فهمت. على المستوى الصحي والله ما سجلناش احنا بعض الإخلالات وقع توجيه بعض التنابي وقع بتبعها علام معناتها المسار القضائي يعني والمسار العدلي هذاك بشيخ وبتبعته من تحرير محاضر بالنسبة للناس سواء في عملية نقل اللحوم ولا في عملية الخزن معناتها متاع اللحوم هذه أو تداول مواد غذائية معينة دونك موجودة معناتها المخالفات.
0: أقل من 24 ساعة على عيد الأضحى شنو نجم نقوله شنو أبرز النصائح
2: والله هو بالنسبة للناس اللي قلناها بكري وتوى اليوم باش معناتها نكثفوا المراقبة نتاعنا وتوى معناتها المستهلك هو اللي باش يكون هو العامل الأساسي والرئيسي في المحافظة على صحة السقيطة نتاعو. دونك بالنسبة لي نحن اليوم من المفترض أنه من نص النهار الحيوان نتاعنا نرتحوه ما عادش نعطيوه كان الماء ومن المفترض زاد يكونوا بدينا نحضروا في الادوات في المكان اللي باش نذبحوا فيه الادوات الاواني اللي تكون لازمها تكون نظيفه نكونوا مضينا السكاكن نتاعنا بالطبيعه نكون قرنا السيد اللي باش يذبح لنا واللي نورمالمون تكون عنده قليل من الكفاءه باش ينجم يتعامل مع الاضحيه نتاعنا. دونك بالنسبه لغدوه الصباح ماذا بينا تكون البقعه اللي باش نذبحوا فيها شيحه وتكون متواجدة تقريبا نقطة ماء جاري صالح للشراب باش نجمو نغسلو يدينا ونغسلو الأواني متاعنا إذا كان وقع تمسيخهم وكل مرة بين فترة فترة المتعامل مع السقيطة يغسل يديه. دونك بالطبيعة بعد عملية الذبح ماذا بينا نذبحو الحيوان من الوريد إلى الوريد ونخليوه يفرغ من الدم متاعه لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد هذيك نتعديو مرحلة السلخ اللي هي ماذا بينا ما يقعش كونتاكت كبير ما بين البراني بتاع الجلد والسقيطة متاعنا بشكل نحافظ على النوعية الصحية بتاع السقيطة. دونك والعملية هذه ماذا بينا تتم بسرعة. كذلك نتعديه ينفوى سلخناه العلوش متاعنا بش يقع إفراغه من الأحشاء والأمعاء والكبدة والرية والقلب والكيلة متاعه، وهذو ما نحطهم فك الهواني نضيفة اللي قلت كنا حذرناها.
0: أيوة.
2: بالنسبة للآخرين معناتها يزمنا نتفقدوهم كما الكبدة الكلوة والرية والقلب، نشوفه فماش جسم غير عادي ولا حاجة غير طبيعية. إذا كان الناس تولد عندها فكرة على الكيس المائي، دونك إذا كان لقينا أي خلل نجم نتصلوا بطبيب من الأطباء البياطرة اللي بيسوقوا أرقامهم سواء في الوسائل السمعية البصرية أو التواصل الاجتماعي أو في الليسيت متاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، تلقاو عدد الأرقام نتواصلوا معهم وهم باش يأمنوا معناتها عملية المراقبة هذه. بعد نكونوا هذيك الأحشاء نصفهم في بلاصة بعيدة على السقيطة ونحفظهم في الأواني هذيك ونحفظهم في الثلاجة. بالنسبة للسقيطة نخليوها في مكان ظل ومهوي بالكدا باش ترتاح مدة 3-4 ساعات على الأقل، باش هذاك يكون عنده تأثير على نوعية اللحمة عند الاستهلاك والنوعية الصحية متاع اللحمة. بالنسبة لل
0: صحيا دكتور تنصح صحيا تنصح انهم يحجوه ولا تخلي الحريه للمواطن؟
2: صح، انا معناتها ننصح بور لا كاليتي تاع لا فيوند، خاطر تولي اون فيوند جوتوز وتوند، خاطر دوما لي كاركتيرستيك هما اربعه في الحقيقه، اللون والجوتوز ما نعرفش كيفاش نقول لك معناتها والتوندريتي معناتها طريه اللحمه وكل شيء، وذوب ذوبين في الفم احنا نقولوا ذوب ذوبين، معناتها حتى عمليه القص ما يتفجرش اللحم احنا خاطر بالسكينه كي ما يقعدش 3-4 ساعات اللحم يتفجر. امانة ننصح باش نحجوها خاطر عندها ديزيفي بينيفيك على كاليتي دو لا فيوند سور لو بلان سانيتير باكتيريولوجيك اي كاليتي دو لا فيوند، معناتها النوعيه والجرثوميه والصحيه نتاع اللحمه هذه. على كل احنا ننصح ما اقلش من 3-4 ساعات تقعد الهيكل هذاك يقعد معلق في مكان مهوي وفي الظل وبعيد بالطبيعة على الذباب وعلى الوقت كما قلت لك احنا مادام حضرنا المكان بالكدير دونك نرمش يكون المكان نظيف، والنوعية تسقيطها ماذا بينا تكون الكولور بتاعها روز معناتها وردية بالكدير، فهمت؟ إذا لاحظنا اسفرار ولا اخفرار على السقيطة هذه دونك نوليو نتصلوا كما قلت لك بالأرقام
0: صفرة ولا خضر نكلموا
2: الفيتيرين الطبيب البيطري. اي نعم الطبيب البيطري. دونك نحاولوا ما نخلوش السقيطة بالماء بالكل، نحاولوها ما تمسش الماء بالكل، فهمت؟ خاطر فما ناس تغسل بالكاوتش ودرجون من
0: ايه وذيك التشليله يقول لك شنحي بقيه الدم وكذا ولا
2: سيرتو توا الدنيا سخونه ليله من المستحسن ما تمسش بالكل معناتها السقيطه، فهمت؟ الغسل يقع عندها عمليه الاستعمال نتاع اللحمه هذيك في الطبيب، دونك ما تمسش خاطر هذيك باش يكون ميليو ريش اون بروتيين، دونك سافا ديفلوبي دي باكتيري وميتيبليكاسيون معناتها ميتيبليكاسيون باكتيريين وكل شيء.
0: جات العاده خاطر بعد ما يخرجوا الحشاء ويخرجوا الدنيا كل يغسلوا
2: هاي ليه الحشية والوقت قلت لك يزوم
0: لا لا لا نحكي بعد يخلصوا الحشية الوسط نتاع العلوش تغسل
2: صح
0: عشان نحيلوا الدم
2: غير منصوح به غير أوكي. منصوح به
0: واضح
2: داكوردو غير واضح. منصوح به
0: اغسل وقتي باش طيبوا معناتها
2: اي داكوردو. دونك بعد هذا بعد 3-4 ساعات ولا من غدوة اذا كان الناس باش تبيتها السقيطة نتاعها نبداو في عملية القص نتاع السقيطة نتاعنا ونبرمجوا رواحنا كيفاش اذا كان باش تستعملوا اللحم البارتيات تاع اللحم اللي باش تستعملوها في الثلاث ايام الجايين معناتها في الاستهلاك السريع نتاعها وكل شيء نحطوها في معناتها ساشيات تكون معده لاستخدام للمواد الغذائيه اون كونتاكت معناتها للالتصاق بالمواد الغذائيه ونحطوها في الثلاجه في درجه 4 درجات تكون الدرجة تاع الثلاجة 4 درجات. بالنسبة لكمية اللحم اللي مانيش نستهلكوها في الثلاث أيام الجايين ممكن بعد 10 أيام 5 أيام 7 أيام كل واحد وكيفاش، من المستحسن هو بين 15-21 يوم من فترة الاستهلاك هذيك نحطوها كيف كيف زادة في أكياس لذات الاستعمال الغذائي ونحطوها في درجة حرارة الكونجيلاتور تاع إلا 18 درجة تحت الصفر. هذه بالنسبة للسقيطة والواحد. بالنسبة للأمعاء والأحشاء إذا كان ما نش نستعملهم وقتها نحطهم في الإناء كما قلت لكم نحطهم في الثلاجة لدرجة الحرارة 4 درجات. اش بقى لنا الجلد نتاع العلوش هذا النجم ناخذوه من الشرة الدخلانية باش نحيوا الدم والأوساخ هذيك الكل ونستعملوا كيلو ملح نحطوه فيه ونقوموا بتويو الواحد هذاك ونحطوه في كيس صالح معناتها للبوبيل معناتها كيس بوبيل لكن نوار هذاك وماذا بينا ما نسلموه كان للشاحنه نتاع البلديه والا اذا كان ثم اماكن فما ناس تلم في الجلود هذوكم نسلموه له مباشره وما نلوحوش في المحيط معناتها نتاعنا خاطر يولي مشكلة بيئية. حاجة أخرى حمزة بالنسبة إذا كان لقينا الكيس المائي في عضو من الأعضاء اللي كنت أحكي لك عليهم اللي هم الكبدة والقلب والرية وممكن يسر ساعات الأمعاء، ماذا بينا نغليوه كل عضو هذاك نغليوه لمدة 10-15 دقيقة في الماء ونتخلصوا منه كيف كيف في كيس وشاحنة البلدية، وإلا إذا كان عنا طريقة الردم ندردموه أما نغلفوه على الأقل 40 سنتي جير عربي، احنا نقولوا الجير نستعملوا مادة الجير باش هكاك نحافظوا على البيئة ونحافظوا على نكسروا الحلقة نتاع العدوى نتاع الكيس المائي اللي هي ممكن تعرف أنت فما لوت انترميدير اللي هو الكلب ونغسلوا يدينا ديما ونأكد زاد على غسل الأيدي ديما بالماء والصابون والماء الجيري. هذا ما عندي ما نقول لك مبروك
0: خويا عايشك. اختم لي جوست بالرقم قداش الرقم اللي كلموه الرقم الاخضر؟
2: عندنا الرقم الاخضر هو 80 106 977، وبالنسبه للتليفونات تلقاو الارقام تاع الاطباء البياتر كل موجوده معناتها الارقام نتاعهم كما قلت لك انا في الصحافه اليوم مكتوب
0: 80 106 977. شكرا دكتور يعطيك الصحة. 80 إن شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير. 80 106 977 هذا هو الرقم بيان سور الأخضر اللي تكلموا به الأطباء البياترة. دكتور أحمد رياض كمون رئيس الهيئة الهجوية السلامة الصحية المنتجات الغذائية وغذية الحيوانات، شكرا ليك على كل هذه التفاعلات. كل المداخلات نتاع الأولاد الكل موجودة على الصفحة نتاعنا أكسجين تونيزي. شكرا كبير رانيا على الدورية بطبيعة نتاعها لليوم. شكرا السيفون الفؤاد المحمدي لسعد الفرجاني محمد علي المرالي مراد الجلاسي سفيان بن عيسى عبد الرحمن عبد الواحد، واختمنا بالدكتور احمد رياض كمون. الخلاصه انه بارتي كبيره برشا كبيره برشا برشا برشا زاد من الشعب التونسي مش معايده باضاحي باش تشريهم يعني تعايد عليهم، لكن اختاروا انهم يشريوا اللحم بيان سور باش هم يعيشوا فرحه العيد مع عائلاتهم. الضحيه هي اللي ماهيش موجوده بسبب غلاء الاسعار والغلاء المشط اللي موجود للأسف الشديد. لهفة زادة كيف كيفة موجودة اليوم تخلي الأسعار ترتفع يستغلوا فينا وإحنا مخلينهم يستغلوا فينا، لأن شعب استهلاكي بامتياز شعب تونسي يشكي ويبكي ومن بعد يخلص ويشتري حتى كان غالي، وهذا السبب اللي خلى الناس بتتر أسوام غالية. المقاطعة مازلنا بعد برشا على ثقافة المقاطعة في تونس، وهذا اللي خليهم الناس هذوما تبتز فينا وتستغل فينا. دونك اللي عنده إمكانيات يجمع يعاون الناس يعاون الناس الزواولة مش كان بالضاحي راه نجمو نعطيو حتى الناس مستحقة فلوس، لأنه تلقاه هو ديجا غارق في برشا ديون. الحم يقول لك ما عنده ما يزيدو وما وش يزيدو حتى شيء لوغكو غالي برشا، معناتها الناس لوجع ثواب ثواب يجب نقاو في برشا حاجات أخرى ميزابار الحاجات هذه. إن شاء الله عيد مبروك الناس كل، إن شاء الله اللي محرومين من عائلاتهم زادا كيف كيف اللي توفاو إن شاء الله ربي يرحمهم، اللي موجودين خارج تونس إن شاء الله ربي يسترهم ويروحوا في أقرب الأوقات يلتقيوا بالعائلات نتاعهم. شكرا عزيز في الإخراج، شكرا فجان دبي في رئيس التحرير، حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو. تلقاو غدو في بلاتو خاص بالعيد، إن شاء الله عيد مبروك للجميع.

0: وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزر.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلثة للخمسة على أكسجين أف أم.
1: مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا، تحية لكل المستمعين في برنامج أوتوروت. ننتقل من طوى حتى للخمسة العشية، دونك الناس اليوم اللي تسمع فينا وتابع فينا مرحبا بكم كالعادة في حلقة جديدة نحكي فيها كل ما يهم ميكانيك، كل ما يهم العالم السيارات والعربات والدراجات النارية والطرقات طبعا. خليني رحب معاكم باللي موجودين معايا كالعادة في البلاتو، نحكي وعماد علوي مرحبا.
2: أهلا بيك رحمك، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله السخانه ما تعبتنيش سيرتو اليوم، نتصور هما برشا صايمين برشا تعب برشا سخانه بصراحه.
1: انا واحد من الناس نتصور انه ما تعبش تعب، اوكي مش برشا خاطر صمنا في في في اوترا انا
2: مو بدايه الحراره جاي معناها مازال الدم صحيح
1: احلو برشا. هو تقول نهار بركه اللي فات، تقول نهار بركه الانسان يصبر بطبعه
2: اكيد،
1: تعرفش يقول لك يقول لك معناتها تي على نهار اليوم وما نعرفوا الاجر نتاع النهار هذايا، دونك ان شاء الله ربي يتقبلوا للناس الكل. انا راني نحبش نحكي في الدين في المباشر خاطر مانيش، اما جست نحب نقول انه كثروا من الدعاء وكثروا من طلباتكم لله سبحانه وتعالى للعباد الصايمه طبعا اليوم اللي صامت يوم عرفه. راهو اليوم بالحق هو يوم تغفر فيه كل الذنوب وتقبل فيه الدعوات، دونك خليكم قراب لله سبحانه وتعالى. سينو خلينا مع بعضنا باش نواصلوا البرنامج. دونك ديما كي نحكيوا على اوتوروت نحكيوا على رانيا الترابلسي، ما نجموش نقولوا اوتوروت من غير رانيا الترابلسي. مرحبا بك رانيا.
3: لو سهل رحومة، تحيه ليك، تحيه ليك عماد، تحيه العزيز الفتوح، تحيه للساده المستمعين. ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه، وكما قلت اليوم نهار فضيل، ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع، وان شاء الله ده عيد مبروك للناس الكل، ان شاء الله ديما يا ربي تكونوا ملمومين في الخير.
1: امين يا ربي. دونك نحكيوا على اهم المواضيع اللي تخص الطرقات اليوم. ركزوا تعداد باش تكون من كاب زبيب، طريق كاب زبيب اللي هو طريق متهالك، ورغم وصول الفصل الصيف ونعرفوا الطريق هذا شنو يولي
2: قيمة الطريق هذا في فصل الصيف،
1: الا انه طريق متهالك وحقيقه كملوا نحاود دانيتا اوبسيون اخرى، معناتها هو طريق ديجا
2: متهالك
1: وما يتجريش
2: بشكل خطر
1: وتزيد تنحيلوا الدودانات اللي في وسطه معناتها، دونك الور لا حاله كارثيه للطريق هذا. عندنا فيديو بعثونا مواطن قدموا له تحيه كبيره برشا، باش يكون موجود معنا الفيديو جست بعد شويه. سينو المستمعين نتاعنا باش نحكيو كذلك في
2: طريق راس الجبل زاد كملوه ريتو.
1: اش قولك بالله،
2: اش قولك
1: تو نحكيو عليه خاطر باش ما نقولكش كي فيه التصليح ما قالوا عليه وكي تصلحناه ما تكلموش.
2: بالعكس
1: احنا نقولوا ركزه
2: تعديت. باش نحكيو فيه
1: بتعديت. دونك باش نحكيو زاد على طريق راس الجبل. سينو الناس اللي تسمع فينا باش نحكيو ميكانيك اليوم معك انت يا عماد. كالعاده
2: يودي اليوم باش نحكيو
1: ديجيتال يظلي ما تعرفش بيه، مازال ما اقتنعتش فما كاميراوات
2: فما عادي اي باهي نحكيو شويه نصايح
1: يعني عام 95 يظلي مازال
2: مفضوح صحيح ما خبي شيء مشكلتي ما خبي شيء والله
3: بيديه بجوارحه كل شيء.
2: نحكيو شويه على الناس اللي قصده ربي باش تروح تعيد
1: اي باش تشد فنيه
2: استعداداتهم شنو يعملوا شنو هذا ستو مع السخانه هذيا
1: وسيرتو كي يبداو راجعين زاد هذا مش عادي نهارين برك
2: اي ما نجم الجمعه يخدموا
1: بالله يا جماعه كاش تفسع شي يسميوها في في في في الخدمه عندها اسم، نذكر اللي عندها اسم اللي هو النهار اللي ربطوا به العطل واللي هو دائما الادارات ما تسامحش عليه، تعرفه في المكتب
2: قبل كنا زادك في
1: النهار هذاك ما يسامحوش عليه لا في لا في المدارس
3: يقول لك حتى اذا كان غايب قبل ترجع النهار الاخر باش ما
1: مش ما تقيدكش
2: بالك الكونجيات ولا يتقيدوا لحد
1: جور دو ليزون ولا حاجه هكا ما فما حاجه يسميوه. دونك ارجعوا لنا نهار جمعه ولا عندنا شويه قضيه خليناها من نهار جمعه باش نقضيهم والله اجلناها من نهار جمعه. دونك من بعد نحكيوا على التوصيات نتاع السفر اليوم في العيد هذايا وحتى الدوره في ايامات العيد، خاصة نعرفوا برشا عباد العيد عندهم مش كان الحم بركة ومشروبات غازية شبيك تضحك هوائية فوالا. دونك ماذا بينا نردوا بالنا على بعضنا سيرتو بيريود العيد، برشا عباد تركز على العيد الصغيرة ما حتى العيد الكبير راهو فيه في برشا مشاكل وفي برشا اليوم تجاوزات
3: تقص الحركة النهار الأول والعشية تتقلب بالموازين الكل
1: بالضبط
3: ابارتين بعد العصر، دونك الدنيا كلها تتقلب.
1: باش نحكيو على حاجة مهمة من بعد بالله باش ناخذوا فيها الآراء نتاعكم عماد ورانيا، اللي هي اليوم الرياضات الجديدة اللي نقوله احنا هي يلزمها يتم تقنينها وتنظيمها باش تكون موجوده، لكن في نفس الوقت تكون منظمه زاده. لا نمشيو مع المنع نتاعها ولا نمشيو مع انها تكون مسيبه. هنا نحكيو على الدراجات الناريه الكبيره. أيه. الرياضه نتاع الجديده هذه نتاع انه يخرجوا بالموتورات يعملوا الدوره نتاعهم يمشوا للغابات باللي كروس، هذه وحدها.
2: فما
1: لي كات فوكات السيارات رباعيه الدفع اللي نحكيو ما همش رياضيين.
2: صحيح.
1: ما نحكيوش راهي رياضه، هي ترفيهيه
3: فوالا،
1: سياحه ترفيهيه، خلينا نقولوا رياضه ترفيهيه ليست رياضه معناتها محترفه او احترافيه معناتها. دونك نحكيو عليها من بعد، على خاطر فما تصاور جاونا وللاسف من غابه بعد ما كملوا ليفينمون خلاو لي ديشي نتاعهم. هي ايفينمون كيفنا هذا اللي نحكيو عليه
3: في عين داموس،
1: في عين داموس فوالا، وهذه حاجه مقلقه جدا فوالا تاع موتوكروس. دونك احنا مع انهم يعملوا الرياضه نتاعهم، وبالعكس حتى الموتورات الكبار ذوك الماكينات مع انه الامن يوفر لهم مره في الشهر مره في شهرين سيركوي وسط بنزرت والا حتى بين بنزرت وتونس ويمشيوا يعملوا الدوره نتاعهم اسكورتي ومعاهم سياره امنيه ولا موتورات امنيه ويفرغوا الطاقه نتاعهم هذيك. باش هو يقول لك على الاقل انا عندي نهار في الشهر ولا نهار في
2: النهار هذاك
1: استنى هذاك، علاش نقعد في وسط الجمعه دن دن دن نهار كامل بالموتور وسط البلاد وكذا. احنا نخمو ديما الاسهل، الاسهل اننا نمنعوا ونسكروا عليهم ونحطوا لهم موتوراتهم في الفوريير. مش هذا الاسهل، الاسهل اني كيفاش نفرغ له الطاقه نتاعو. صغير كيبدا عنده برشا انرجي وهو صغير شنو نعملوا له؟ نهزونا يعمل سبور باش يروح مهدود، يروح يرقد ديريكت. كي تسيبه في الدار عنده كسيور شارج هو فوق الثريا، هو فوق الكنابي، هو طلع لك مع الخزانه، صحيح ولا غلط؟
3: عباره سكرت عليه ما ينجمش يعمل حتى شيء.
1: يتزو يعمل الشارج نتاعو يحطو
2: فولي ديشارجي.
1: اكزاكتومون.
3: هو راهو السيركوي نتاع عند موس راهو من اقوى السيركويات اللي موجوده، ومن الولايات الكل يجيو يعملوا
1: ولايه بنزرت، لكن من اقوى الولايات في لي سيركوي راه.
3: فوالا.
1: تحب على شنو الغابه عندنا، الرمل عندنا، الطبع عندنا،
3: بلايص الكل،
1: الطبع عندنا، الحجر، وفرد بلاصه.
2: مش
1: مش لازم تتنقل
3: من كيلومترات. لا لا لا فرد بلاصه.
2: تدخل غابه ترمل تطلع حجر.
1: اكزاكتومون.
2: وعاود ضربت
1: بلاصه. اكزاكتومون، هذه حاجه لازمنا نحكيو عليها، سينو الناس اللي تسمع فينا هذا ما نقولوا شو يكونوا مواضيعنا بعد شويه في برنامج اوتوروت، ما تبعدوش بعيد، خليك برونجي هنا، راجعين. محمد.

0: سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039 00.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بلجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانش 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أو في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
12: أكسيجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسيجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr
13: أكسيجين فام بالصوت العالي.
14: بالصوت العالي.
15: أخبار أكسيجين فام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسيجين فام. على الصعيد الجهوي تم البارح تنفيذ حملة رقبية مشددة في معتمديه بنزرت الجنوبية، نفذتها مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وذلك بتأطير أمني من قبل مصالح الأمن والحرس الوطنيين وكذلك الشرطة والحرس البلديين. وتم خلال هذه الحملة تحرير عدد من محاضر الاقتصادية. هذا وتتواصل الحملة لتشمل جميع القطاعات والفضاءات الاستهلاكية بمعتمدية بنزرت الجنوبية. وفي موضوع آخر، تدارست اللجنة الجهوية للصفقة العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر ولاية بنزرت في ملفات عدد من المشاريع القطاعية والتنموية المبرمجة، ويجري الأعداد لتنفيذها بعدد من معتمديات ولاية بنزرت. هذا وبين رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت عبد اللطيف حميد أنه تم خلال الجلسة بحضور كافة أعضائها من ممثلي المصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة عرض مجموعة ملفات مشاريع تابعة لكل من بلديات رأس الجبل وغزالة والمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية بنزرت. وأضاف أنه تم المصادقة على عدد من المشاريع الهامة على غرار تقرير تقييم العروض لتركيز محول الطاقة الكهربائية تابع لمنشأة الجسر المتحرك ومذكرة تعديل نسبة الحجز بعنوان الضمان المتعلقة بصفقة أشغال تمديد قنوات التطهير بحي الجلاثمين بمدينة بنزرت، بما يؤمن كل ظروف الإنجاز الفني للمقاولة المكلفة بإنجاز الصفقة. كما تمت المصادقة اليوم ملحق أول لصفقة بناء قاعة تحضيري وتهيئة وصيانة كل من المدرسة الابتدائية بني عرام والمدرسة الابتدائية بالخطرشة في جومين، والمصادقة لإعادة طلب العروض الخاص بمشروع تهيئة مركز العروض الثقافية والحرفية في إطار عملية إحياء المركز العمراني القديم في رأس جبل، والموافقة لمناقشة الأسعار الخاصة بتقرير تقييم العروض التكميلي لأشغال بناء روضة أطفال في معتمدي تغزيلة. وأضاف الكاتب العام لولاية بنزرت أنه مجمل المشاريع المصادقة على إنجازها هي محل متابعة دقيقة وقطاعية سواء بمقرات ولاية بنزرت أو المعتمديات والبلديات والمصالح الإدارية.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفي إطار الحرص على نظافة المحيط ومعاضدة مجهودات البلدية، ادعت بلدية منزل بورقيبة المتسكنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وفي الأماكن المخصصة لها، واحترام مواعيد رفع الفضلات ليكون يوم العيد نهار الأربعاء والخميس، وذلك حسب التوقيت المحدد باش يكون نهار العيد اللي هو نهار الأربعاء غدوة على فترتين من نص نهار والأخرى 7 متاع العشية، ويكون الموعد رفع الفضلات يوم ثاني عيد بصفة عادية. وفي موضوع آخر، تشهد حواشي الطريق الوطني عدد 11 وحي الأمل المجهولة وابن نافع انتشار عشوائي للفضلات، مما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر الناموس والبعوض خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. هذا ويطالب المتسكنين ومستعملي الطريق من مصالح بلدية بنزرت بالتدخل العاجل لتنظيف المنطقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ووضع حلول للحد من الإلقاء العشوائي للفضلات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المحيط وجمالية المدينة. على الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد خلال اللقاء لجمعه البارح 25 ماي بقصر قرطاج بوزير الداخلية السيد خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني السيد سفيان بالصادق سير العملية الأمنية اللي نفذت بتونس الكبرى واللي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات، كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهة الجمهورية التونسية لتفكيك شبكة المضاربة والاحتكار اللي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. هذا وأكد رئيس الدولة التونسية أن هذا توجه يمثل سياسة ثابتة للدولة التونسية، ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. وفي موضوع آخر، أعلنت شركة اللحوم اليوم 26 ماي 2026 عن توفر لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينار و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وهذا بعدة نقاط البيع التابعة لها، وإن أوضحت الشركة في بلاغ لها أن نقاط البيع المعنية تتمثل في الوردية وحي ابن سينا وشراء الحرية تونس وبالسوق المركزية بتونس العاصمة. وفي موضوع آخر، تم اليوم الإفراج عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعداني في إطار عفو رئاسي خاص صادر عن رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد، مما أدى إلى مغادرته السجن وفق ما أكد محاميه الأستاذ حسام عطية في تصريح إعلامي. هذا وكان رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد أصدر عفو رئاسي يفضي للإفراج عن 1187 سجين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. نشرت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس، وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيف دقيق للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تسيير حصول الأجراء على السكن الملائم. وعلى الصعيد الدولي، وسط صعود وتيرة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة بين الصين والولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة أن بكين تعتزم فرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل كبار المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذات الأهمية الاستراتيجية. توفد الحجاج منذ بزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر.

0: المناطق الغربية للوسط، وتتراوح درجة الحرارة القصوى حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراب. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بنية عيد الأضحى المبارك تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه تقرر إقامة صلاة العيد يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 من مايو 2026 على الساعة 5:45 دقيقة صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. استماع وفيلمين.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع،
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: اوتو روت. رجعنا لكم من جديد في اوتو روت. طبعا باش نتعداو للبارتي الاولانيه نتاعنا في اوتو روت، نحكيو على ركزه وتعديات اللي باش تكون حاضره معنا بعد شويه. اليوم باش نحكيو على ركزه وش نحكيو على اللي تعديت. فما ركزه جديده مش جديده، ما فماش ركزه جديده
1: بينتهم نهج ولا رومبوان
0: من العبيد شيخه شيخه العبيد ولا انا مش شيخه العبيد فوالا دونك كما قلت انت رومبوان
1: في الوسط
0: رومبوان يقسم
1: يقسم الزوج
0: الحاله الاستثنائيه نتاع الزوج طرقات هذه. خلينا نمشيو ببعضنا ركزه وتعديت.
2: ركزه وتعديت.
0: دونك نحكيو على ركزه وتعديت، نمشيو بالايجابيه تقبل سي عماد. خلينا نحكيو على حاجه باهيه صارت طبعا، واللي هي اعاده تهيئه الطريق الرابطه بين العالي وراس الجبل. والطريق هذه اللي تعتبر طريق زاده مهمه جدا جدا جدا. الحاجه الافونتاج تاع الطريق هذه اللي هي مهمه في الشتاء والصيف
3: في الزوز،
0: معناتها العام على طول الطريق هذه هي من اكثر الطرقات اللي فيها
3: حركيه بالضبط.
0: بار كونتر
1: الطريق اللي موقعها زاده
0: بالضبط، واهميه راس الجبل والمتين هو الاكسي نتاعهم، عندهم دوز اكسي يعني طريق عوجه من جهه اخرى، معناتها ديما نحكيو على جنب العاليه يا عن طريق
3: القريه
0: بالضبط، سيدي على الشباب بالقريه رومبوان المتين كاب زبيب وبعض راس الجبل، ولا تمشي على طريق الزواوين عوجه وطريق غار ملح نخليو على يمين بيجو غاديكا ونتعديو في الطويل احنا
3: في رف
0: رف رف ونرجع راس الجبل. الطريق الاكثر استعمالا هو الطريق العاليه، علاش العباد تخرج ديما يبداو يروحين من تونس يخرجوا على رومبوان ولا حتى من جاي من مزار يخرجوا على رومبوان العاليه لوتوروت، ومن بعد يطلعوا للعاليه ويتعداو على طريق كاب زبيب المتين اللي هو اوسع
1: وارتح
0: في السياقه، خاطر الاخر فيه برشا دورات طريق ما بين عوجه ورومبوان رفراف في برشا فيراجات.
1: صحيح.
0: دونك الطريق هذا يتعاود وما تعاودش الكل، تعاودوا منه دي بارتي، والحاجه الباهيه تعاود على قاعده صحيحه. شفنا برشا ماتريال جاي، برشا ماكينات جات تيغرات الطريق عماد
3: خويا خدمه به الحق
0: اي بالجراتاج جراتاوا
3: جراتاج على الاخر ريتو اي
0: فوالا نظفوا جابوا الماكينه
3: وسعوا في زادوا في الارض
0: بالضبط
3: وكبروا فيه
0: وكي نقولوا تابي طريق ولا وهذه حاجه مهمه برشا، وتحيه برشا للتجهيز خاطر حكينا برشا على الطريق هذايا وعلى اكل رقع عماد تذكر اللي صار فيها اكسيدون الاول والثاني تاع الموتورات
3: على اليمين وانت ماشي
0: يعطيك الصحه بالضبط. دونك اليوم حاجه به ان صلحنا الطريق هذايا
3: صبرنا ونلنا
0: لكن الحاجه اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي طريق مهم جدا زاد، لكن في فصل الصيف خاصه في الشتاء مهم، على خاطر هنا نحكيوا على الحوت والاسماك يعنيتها
1: هو وقت الحركه نتاعو وقت الجو نتاعو البلاصه هذيك. كي نحكيوا على كاب زبيب من اول ما تبدا الحركه تكثر الحركه
0: نشوفوا مع بعضنا عزيز نحطوا الفيديو كاب زبيب على الطريقه نتاع كاب زبيب. دونك الطريق هذايا معناتها شنو المشاكل نتاعو؟ اول حاجه الحدود ايفيكتيفمون الحدود نتاعو مش ما تنجمش تراها على خاطر الطريق هذايا التراب منه ومنا وطريق عادي معناتها
1: ترفع مسلك ولا
0: مسلك يعطيك الساحه ما فماش تراساج عماد والعرض نتاع الطريق مش عريض. دونك نحكيو على برشا ركزات وتكسيرات في وسطو على خاطر مسار مصر نتاع ماء فبرشا بلايص فيها مسرب نتاع ماء، دونك يخليو الطريق هذايا مكسر ولا الطريق هذايا مهم جدا جدا جدا في الفتره هذه.
1: اي انت ما سالتش سؤال.
0: اي تو شنو السؤال؟ قل لي.
1: اللي الطرقات الكل اللي توصل للبحورات الكل وضعيتها كما هكا.
0: وعليه؟
1: مو هذا هو
3: مش مسيفوش
1: ليه هو راو حتى كي تكون الوضعيه بالطريقه هذه العبيد تمشي وتصيف، واكبر دليل اللي صاير في راس نجله وما زلنا نعانيو فيه.
0: انا فهمت الاجابه مالها، تعرف ليش عماد؟
3: ليش
0: ماشي
3: رغم الدائي والاعدائي ماشي
0: تقول لك هو كي نخليه مكسر هذا باش يمشي منه، هو معناتها ما عندوش الحل. بار كونتر طرقات اخرين يولي يخرنوا علينا يقول لك زعما رانيا ليه
3: جبنا الحقيقه مره جايه جبنا الحقيقه بعد
1: عيد قراو تعرف
0: ليه بالحق شنو ذنب اليوم كاب زبيب؟
1: ليه هو احنا طول نفدكوا كل شيء
0: شنو ذنب كاب زبيب كمنطقه مزيانه برشا ومنطقه راهي مهمه زاد
1: الحومه كي تحب تحكي على الحركه الاقتصاديه منين تبدا في كاب زبيب راهي تبدا من ماء مع طلوع الميمره والشاوري وتبدا الحركه وغاديكا وتكثر المشي والجاي
0: وبرتها مهم جدا
1: وموقعها استراتيجي وبرتها مهم جدا كما قلت ويلعب دور كبير اليوم في الاقتصاد البحري نحبه ولا نكره. لكن انت اليوم تجي انا نثبت عليه مشيت، تعرف اخر مره وقتاش مشيت كنقول لك 2014 2015
0: ما تبدل شيء يمكن بلو جراف
3: اللي حالينه وين البورتو
0: هذاك مو تخدم حاجه به تخدم وقتها اما ما تتذكر في الفيضانات راهو في بارتي من
1: تحت صارت برشا اشكاليات غادي لكن اليوم انا نحب نقول وانه احنا ديما مع اقتراب الموسم الصيف نتفكروا الحاجات هذوما احنا نتفكروا اما المسؤولين ما يتفكروهمش بمعنى وانه كان من المفروض ومن الاجدر بنزرت ولايه بنزرت بصفه عامه عندها مخزون كبير برشا في الثروات المائيه عندها بحورات عندها جبولات عندها غابات عندها مسالك كبيرة برشا انت اليوم مش تخسر كي تجي تحلي مسلك تنظفه لي وتخليني نوصل
0: مشكلة راني هنا
1: اليوم كيفاش
0: راني مش مسلك نتاع بحر راهو هذا
1: تنعرف انا حكيت على مسلك
0: فاهمك اما هنا
3: محلات تجارية
1: اهم باش نربط لك انا بغاديك باش نربط لك انا غادي
3: بخلاف كلامك صحيح 100% ما فيش حتى نقاش اما بخلاف الثروة البحرية والبورت دي غاديك وكذا فما محلات تجارية اخويا
1: ليه فما تجمع سكني كبير
3: فما واحد عامل بروجي مش نقول لك انا معناها انفستيسمون ظاهر كبير الراجل
0: خلينا نقولوا منطقه سياحيه بامتياز
1: كانت لو كان جيد الكياس نتاعها مريقل حتى الغاديكا انه ما يكون اكبر واعرض بطريقه عالميه مخدوم كانت تكون كابزبيل في يوم من الايام والتور قادر انها تكون من اقوى المناطق والقبلات السياحيه
0: مالوغوزمون معناتها اليوم
1: علاش احنا عندنا راهو اما الخدمه ما فماش
3: مش زاد انا وقت نجي نفيستي خويا نعمل بروجي نحط فيه مليارات
1: ما نعملش بروجي وانا البنيه التحتيه نتاعي صحيح
3: نقعد واقف على كياس انا ما تعمليش ولا يحرق مضرب صراحه
0: جوست خلينا نوضحوا حاجه انه الطريق راه مش طويل برشا
1: ايه مش كبير معناتها فاسيل مو غريب في الامر انه مش كبير برشا
0: معناتها مش مكلف اوتروموندي ومش الطريق اللي باش يتكلف عليك برشا كدوله خاصه انه اما راهو على فكره مش ترقيعيه اليوم
1: مانيش حالنا مش في وضعيه نتاع ترقيع
3: نتاع زربيه
0: مش تعاودوا لازمك تعاودوا
1: شوف انا اللي نقول الحومه والله كان من الاجدر ومن المفروض وانه وزاره التجهيز اليوم كي تنفستي في فلوس تحب تصلح الطرقات انا اليوم نجي نعمل استراتيجيه ونعمل رؤيه القدام 2030 باهي مازال عندنا الوقت نجي انا نسيب لي البلايس المهمين المواقع اللي توصلني للبحورات راهي بولايه نحكي تو على ولايه بنزرت خاطر ولايتي ونعرف شنو فيها وشنو عندها فما ولايه اخرى راهي فيها احسن وفيها مساحات كبيره اكبر من ولايه بنزرت لكن انا اليوم كي نجي نبيك على هذوك ونعدي عام كامل نخدمهم نحضرهم نهيئهم باش انهم اليوم يستقبلوا الواحد تشوف الولايه كيفاش تولي
0: انا باش نكون اسهل منك اسهل برشا منك
1: انا
0: كل عام نختار بحر مش نقولك في عام نحضره مش نقولك كل عام نحضر بحر لو كان جينا من اللي بدينا نحكيه واحنا من 2011 اكسجيننا تحلت وبدينا في 2011 صوتنا موجه للطرقات هذوما للمسؤولين باش يصلحوا لو الحكومات المتعاقبه في فترات معينه مشيت وخدمت كل مره نهج
1: يوصلنا في تونس احنا طول الحكومات اللي تبعينا
0: احنا راهو ارض اللي بحذا دارنا راهي مزلزه احنا كان جينا بالمطلبيه نتاع العباد كل عام يخدموا حاجه راو الكياسات راهي تزلزت راهي بارتير ولات ما عادش نحكيو على جودرون اليوم للاسف انك تقول هذه وذي وذي دوك برشا بروجيات وما عندناش فلوس وتسكر الباب على كل شيء ليه نبرمج هذا السنه هذا قداش من كيلومتر هذا ما فيش حتى زوز كيلومتر راهو الطريق نتاع كابزبي بزوز 3 كيلومتر ماكس ماكس 3 كيلومتر ماهوش طريق طويل معناتها انت مازلت كي كامل ترونبو تلقى روحك في البحر كمل هذا ما نحكيوش احنا على مدخل البرت اللي جودرون واحد غريفي معناتها موش شرشور فوالا
1: فضيحه راهو مدخل البرت بالطريقه هذيك
0: اما اش نحكيو احنا من الرومبوان حتى المنطقة كاب زبيب كمدينه معناتها
1: كبيره
0: معناتها اليوم نحكيو على زوج 3 كيلومتر لاعاده التهيئه نتاعهم واليوم معناتها التدخل مش عارف علاش الاهالي هذوما ما عندهمش الحق في طريق مزيان مره في 10 ولا 20 سنة لأنه اليوم 20 سنة اليوم عماد ما يجيش تقعد منطقة كيف هذه من غير طريق معناتها تقريبا انا نتصور الطريقه هذيك راه عنده اكثر من 20 سنه على حسب ما نتذكر
1: أكثر,
0: يعني.
1: أكثر برشا ولو غادي كي تحكي على البلاصه وتحكي على كبزبيب تحكي على منطقه وتجمع سكني كبير برشا وفما ناس تولدت وتربيت جيل ورا جيل غادي لكن انت اليوم تحرمه باش ان يكون قدامه كياس اللي هو هذاك يكون سبب في المورد رزق نتاع الناس الكل غادي راه هو راه شوف البنيه التحتيه راه هي اللي تخلي الفيصل بين المواطن وبين المستثمر وبين زاده حتى الزائر
0: فوالا فوالا لا كومبينيزون هذه ما تنجم تنجح الا ما يكون فما انفراستركتور حاضره ليها.
1: فما زاد اراده
0: وفما
1: فما اراده باش انه اليوم نصلحوا
0: على خاطر راهو اليوم كاينك قلت لي نسكروا البلاتو.
1: لا لا والله لا
0: ما فماش اراده
1: هي ما فماش. علاش انا قلت لك تكون فما اراده؟ احنا ما عندناش اراده.
0: كان جينا نتبع في الاراده احنا لهنا في البلاتوات ما عادش نقولوا حتى شيء.
1: لا لا جد
0: للاسف راهو قاعدين نحكي ونحكي ونحكي والاراده ما فماش.
1: انا نهار تلاحظت في الفورم قلت لهم شفتوا الكلام اللي حكيته كل نحكيه كل عيد كل عيد قاعده نعاود فيه ونزيد عليه. احنا توزت هكاك كل عام نحكي على نفس الطرقات ونفس كذا ونزيدوا عليها كل عام تلقى نفس الكلام موجود.
0: اكو على الاقل طريق راس الجبل كي تخدم مش نقعد يمكن على الاقل جمعه كامله نحكي عليه خاطر الانجاز احنا
1: ولينا حاجه ياسر محله كيما صار في
3: الله يرحم والديهم
0: فوالا يرحم والديهم بالحق اليوم
3: على فكره مروح في الليل
0: وصل المواطن التونسي يترحم بون يرحم والديهم يشكر مسؤولين على خاطر خدموا خدمتهم ليه
3: هاي المواطن التونسي
0: بفلوسنا احنا خدموها بفلوسنا احنا كمواطنين ما ماهيش هما برمجوا كذا مش نحكي على الخدام راهو اللي خدموا في الطرقات واللي تعبين رانا الشعبوي ما حبوهاش هذيك نحكيو على اصحاب القرار اليوم تخدم وتبرمج وهذه مش مزيه هذه مهمتك كمسؤول تاخو في في في حقك بتبيعها وهذا حقك مما لا شك فيه لكن واجبك انك تقف على مصالحي انا وعماد وراني وكل مواطن موجود في ولايه بزار وخارج ولايه بزار دونك كي نقولوا لكم راهو البلاصه هذيك فيها مشكله فمهمتكم انكم تتحركوا وتشوفوا وتبداو تبرمجوا خاطر نعرفوا كي حكينا تو كان تو الاراده اللي تحكي عليها رانيا جاتك كمسؤول وانت
3: والله حتى فرد على مستوى فردي لم يحرك
0: ليه
3: حتى على مستوى فردي
0: مشكلة مش هذيك لو كان توجته الاراده التنفيذ باش يصير بعد 5 سنين هذا ماذا بينا نزل بها الاراده
1: احنا الاراده نتاعنا ماهيش نتاع شهر ولا جمعه نتاع
0: احنا ماذا بينا الاراده تجي على بكري شويه فما خاطر تطول برشا
1: طلع علينا شويه بكري
0: خاطر بعض الاراده فما ماشيه من هنا لبعرده
3: كل عام وانت حي بخير
0: دونك تحيه لاهالينا في بعرده نحبها برشا المنطقه هذيك سينو نسمع فينا وتابع فينا خليك برونشي ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: رجعنا لكم من جديد في أوتوروت. تحية لكل المستمعين، تحية لكل المتابعين، مازلنا متواصلين طبعا في برنامجنا برسم اليوم. سينا باش نمشيو نحكيو على الطرقات متاعنا، خاصة في يوم الوقفة ويوم عرفة، ونحكيو طبعا اللي هو اليوم اللي فيه برشة تحذيرات، خاصة اليوم العيد. ساعة السؤال اللي قبيلي حمزة خذيني في المباشرة معاه، وطاوش نسألوكم لكم أنتم نفس السؤال. ريحة العيد عمتها
1: شبه
2: والله لا ريحه
0: تاعي، سامحني خويا
2: ما فهميش ريحه
0: تاعي، موجوده مش موجوده
1: والله هي مشكل عاده لما حال هي راه مش الحقيقه راني مشكل من سنين راه يعني سنين التالي
2: اما سنابسي في خاصه
1: تنقص بطريقه كبيره اي كانت لحوم العربي فيها قبل ريحه العيد وريحه رمضان، واحكي لي ديجا اي مناسبه دينيه ولا اي مناسبه تلقى فيها الاجواء نتاعها، والتو الحقيقه العباد ولات مضاعفه
2: الامارات نتاع نتاع
1: المناسبه فما البنه ما عادش فما لا في لبستها لا في القوف ما حتى القوف حتى القوف نتاع الانسان ما عادش لاقي معناها الدنيا صابطه العباد خويا
0: بالضبط
1: الدنيا ولات كيف
0: اليوم الرحبه موجوده والرحب موجوده والسيركيلاسيون موجوده
1: هي السيركيلاسيون يا بيدا
2: تتفرج تتفرج ولا كي تلقاه متعدي وقعدوا يتفرجوا كي على الموجوده الرحبه على الكياسات سينو تتعدى الناس هذاك اللي يخلي
0: الفيلم غالي عماد سنة
2: غاليه
1: بالطبيعه
0: برشا
1: هي عاملينها الغاليه مش
0: ايه عاملينها الغاليه عاملينها كنا كي نسمعوا المليون عاملينها كنا كي نسمعوا المليون ومليون ونص
2: ليه عاملين كل الناس مع المليون ومليون ومئتين نقولوا غالية
1: عاملين كيما نقولوا نحن مليون ومئتين نعلوش كتراها تقول أنا نعطي فيه 900
0: بالضبط
1: تشريه بالضبط كيفاش اما تقول مليون و200 يقول لك تشريه تربح ما عنديش مليون و200
2: والا عطوني فيه مليون و700
1: ما فهميش شو مليون و200 ما فهميش حتى كي باش تلقى مليون و200 باش تحكي بالصدق معناها نتاع علوش بتاخذوا 700 تاع 700
0: المشكلة عندها
1: مليون وميتين
0: اي افتيمو السنين نحكيو على العلوش اللي يحلف العيد من المليون و700
1: هكاك
2: من المليون و700 وانت طالع
1: زوز مليون و600
0: 600 وانت طالع
1: وانت طالع
0: حتى الزوز واربعة زوز وخمسة موجودة
1: زوز وسبعة
2: وانت موجود موجود راهو العلوش نقولوا احنا كبش كبش بالقديم زوز ملين وانت طالع
1: انا باش نبدا نحكي معاك معناها واقع معناها 16100 و16150 باش تبيع وتشري معاه باش يطيح لك 15120 15100
0: شفت
1: حتى المارج مش قاعد يطيح وطيحة باهية
0: نكملوا على المنوال هذايا نورمالمون العام الجاي اللي العلوش بالكارت غريز نتاعو بالاسيورونس نتاعو تعملوا فينيات زاد باش تدور بيه معناتها فريمون معناتها
2: العام الجاي نجمو نحكيو على سوم يكون موجود رسمي في اول الرحب نحكيو على سوم ليه المليون و800 و700 و600 نحكيو عليها تو حكاية فارغة
1: معناتها والله حرام عليهم
2: ليه حرام
0: للاسف
2: ليه حرام بصراحه
0: انا اقول لك حاجه انا غيدو ديما الصغار انا ديما انا الوحيدين اللي يمسوني هما الصغيرات انا
1: نسمع قبيلي في برنامج تاع حمزه قبلنا نحن كيفاش قالوا رفم العلو معناها رخف اليوم
2: كويس ودي زون نقص 100 ولا 200
1: علاش نقص ال 100 وال 200 اغز الفلاح اش يحكي هذا واحد يحكي يعني يحكي مع سيف معناها سيفه
2: لا في راس جبل
1: راس جبل قالوا خاطر فما علاش دخلت
2: من ليبيا مهربه
1: ليبيا ولا شنو ولا ترسوم تاع منطقه تحكي فيه معناتها في نهار 24 ساعه صبحت معناها ال 200 دينار اللي تسيح وتعيط ولا ماني لاقي روحي فيهم
0: تجب تستغنى عليهم
1: تجب تستغنى عليهم
2: شوف راهو فما
1: بصراحه حتى احنا في حد ذاتنا رانا ماناش باهيين خلينا نقولوها والله
2: احنا في بعضنا ماناش باهيين
0: احنا باهيين في بعضنا
1: الشاره تمشي تفك تتاخذ
0: باهيين في بعضنا اذا ما عندناش مصلحه من بعضنا
1: احنا ماناش تاع ازمات احنا شعب لك لا قدر
0: الله ذكرك ليه عماد في الثوره وقفنا مع بعضنا
1: وين وقفنا احنا على خلينا احنا بعضنا في الثوره تقول لي وقفنا مع
0: عماد ليه عماد
1: ما عشتيش
0: كيفاش ما عشتيش
1: اقسم بالله في الثوره نخرجوا في العباد من ساقيهم ونحن العباد اللي تسرق
0: لحظه
1: المونوبري ما تهدوش عليهم
0: بيبيسيتي ساعه هذا بيبيسيتي الاولاني لحظه خلينا نكملوا قبل ما نحكي على البيب لا خاطر تحكي في حاجه انت كانك اختصرت شعب كامل في حالات استثنائيه نتاع عباد حرقت وكسرت وقتها ودي صار الشعب التونسي الشعب التونسي متضامن واحنا تضامننا حتى مع الشعوب اللي جاتنا لتونس
1: الزويلي
0: لحظه عاد تنفسرك انت شنو اللي صار الفرق انه لازم ما يكونش عنده مصلحه منه معناتها احنا وقت حاشي بيك في نبيع لك الفرينه نولي نعفس فيك وقت نبيع لك الحاجه العلوش نولي نعفس فيك
2: الحاجه كي تفقد تولي عليها الرغبه برشا وقتها نولي
0: اللي عنده الحاجه هذيك
1: دونك هذا تسميم تاع ازمات
0: بيان سور خاطر الشعب في الازمات يقف مع بعضه
1: نجم نجاوب
0: نحكيو التجار ما يقفوش معاك
1: نعطي فكره راي
0: لحظه دكتاتوريه كانك رجعت لرمضان انت لحظه برك خاطر كانك صايم اليوم معناتها ترجع لي للتذكره نتاع رمضان.
1: هذه انت عطيت وجهه نظر،
0: مش حبيت وجهه نظر، قاعد نفسر لك انا مش وجهه نظر تاعي انا، مش نفسر لك، نفسر لك باش انت وقتها تبني على التفسير نتاعي انا. قلت لك الشعب مش التجار، الشعب مش اللي حرق، نقولوا الشعب التونسي هو اللي وقت يتكلموا تقول له راهو في بنجردين صايره مشكله يهبط قافلات، وقت تقول له عند راهم يمشي قافلات، هذاك الشعب التونسي.
1: لا مش هذاك الشعب التونسي،
0: لا برا ليبي، ليبي هذاك، ليبي هذاك الشعب الليبي.
1: ما نعطيش،
0: لا لا شفتهم الكره بعينين، ما تحكي للسانتي الليبيه،
1: هذاك جزء من الشعب التونسي
0: والاخرين مش هما الشعب التونسي،
1: والاخرين جزء اخر من الشعب التونسي. دونك الشعب التونسي فيه هذا وفيه هذا،
0: علاش تحب تولي خلطه في الصباح،
1: علاش تحب تحب الشعب التونسي مالك؟ مش من الشعب التونسي، راه وقت صارت القنطره انت ترى فيه الشعب التونسي ايش عمل في القنطرة؟
0: ايش عمل؟
1: ما صبرش والاخر متعدي في بلاصة الكراب والاخر
2: الوقت، هذاك مش الشعب التونسي عبد الرحمن. أو باش نلخص لك انا في
0: كلمه الشعب التونسي، نحكيو على الازمات راهو تاعش، معناتها هو من انذل الاشخاص انه في الازمات استغل الفرص. اذا قلت الشعب التونسي في الازمات مش موجود، راهو من انذل الشعوب
1: يعني يستغل الفرص.
0: لا استغل الفرص، احنا نحكيو على العلوش،
1: العلوش ما فهمتنيش، ما فهمتنيش، ما تعايشوش في الازمات. في الازمات ما تحكيليش على العريض، تحكي لي على الحشاره من انذل مثلا العباد هذيك اللي قاعده تستغل وقاعده في
0: المحتكرين.
1: اي هذوك ما تحكيليش عليهم عبد الرحمن، نحكي على الشعب التونسي كيفاش أزمة يجبد الروح.
0: شكون هو اللي يجبد الروح؟
1: هو يحكي على حتى المواطن العادي مذيق كيفاش
0: مثلا كيفاش؟
1: هاتوا نفسر لك كيفاش. أي. انت في طريق عبد الرحمن
0: اي
1: باش تعدى الكهرباء
0: اي
1: في القنطره ما ريتش صار
0: اي
1: الموتورات عينا نحكيو معاهم لهنا ما عادش تمشي من هكا تمشي من هكا. المواطن التونسي مش كل المواطن العادي مش كل له اه يطلع فوق الدروج وسوي نقل
0: صحيح.
1: خمم شكون هنا؟
0: في روح،
1: خمم في روح،
0: طفى خطيش،
1: علاش يخمم في روح؟
0: وقتاش ديما نرجع
1: قل
0: وقت تبدا هو مصلحته موجوده في على على على
1: دوك بديم في مصلحته
0: اي
1: في الازمه
0: اي
1: وين تولي لهنا؟ مش يولي مصلحتي، تولي المصلحه تغلب على
2: خليني انا
1: فهمتش نقصد ولا لا؟ فهمتك لاني ولا
2: خليني نسكر انا الموضوع في الجدل هذايا نتاع انه هذا غالي وهذا غالي. اوكي احنا راهو الاسوام اللي قاعده موجوده واللي قاعدين العبيد يمشيو، راهو فما ناس تدخل للرحبه وتخرج، راهو ناس تدخل وتخرج.
0: متفاهمين متفاهمين، شفنا كراب معلمين وعلى اليسار سيركيلاسيون،
2: يعطيك الصحة ما فماش شريات. لكن هذا نرجعوا نحن للاصل من الاول، شنو الحكايه؟ خرجت من الاول وانه السنه عندنا نقص كبير في العلوش، وانت تعرف هذا اللي تقال من الاول،
1: قالوا
2: بعد
0: العلوش اكثر من
1: العبيد.
2: شنو اللي تقال؟ تقال وتحكي والنقابات تحكي والناس تحكي انه راهو فما نقص كبير في اللنثه، ما فماش، وقاعدين يذبحوا فيها هذيك وقاعدين يستغلوا فيها في حاجات اخرى، اللي هو من المفروض احنا كي عندنا نقص في المواشي نخليه
0: النعجه
2: باش نذبحوها ونزيدوا نجيبوا عليها هي حاجات اخرين، يعني نعاج اخرين، ونخليوها باش نكبروا احنا ماشي الثروه الحيوانيه نتاعنا. اللي صار شنو هو؟ انه قاعدين نحن تدخل للرحبه تلقى في كل رحبه فما نعجه ولا اثنين قاعده تتباع، وتلقى العلوش قاعد يتباع، يعني في الحالتين تلقى الزوز موجودين قاعدين يتباعوا. دونك هنا شنو هنا نحكيوا؟ انه اليوم لا عنا استراتيجية ان احنا باش نحافظوا على الموروث الحيواني نتاعنا هذاك ونعززوه، نخمو في العام الجاي باش نكبروا المواشي، ولا عنا نحن القبيلية انه باش نخليوا ذوكم ما نبيعوهمش. احنا شنو نعملوا؟ احنا سنين موجة مطر ولا دونك اشطر العلالش واشطر الغنم رعاه فما المرعى، دونك ما فماش برشا تكاليف. التكاليف وين يقول لك؟ يقول لك اليوم راهو العلف غالي برشا، وهذا اللي قاعد متداول ويتقال. وحتى في الرحلة
0: انتم سايحين العلوش ولا يعلفوا توا؟
2: احنا اللي نحكيو في المنطقة راهو
0: تمشي له على السوم يقول لك العلوش هذا متكلف عليا علفة، راهو الكاليتي نتاع اللحم يقول لك راهو هذاك مسيب يسرح
2: ما هو هذا لازمك تربط انت ديما. احنا عاملين شنو صار؟ شنو صار في تونس؟
1: صدق وش علف وقت علف مازال ما زال ولا شيء.
2: احنا عاملين نفذنا من الجفاف باعجوبه
0: البودر هذاك، والله ما يجب يقول لك انا مشربح.
2: احنا عاملين الحومه نفذنا من الجفاف باعجوبه، عاملين 24 25 24 23 وعشنا الجفاف سنين. ربي نعم علينا وكرم علينا. اي انت اليوم كي ربي نعم عليه وكرم علينا تبقى عليا؟
0: طب مشكله بركه هي، احنا في تونس معروفين بحاجه بركه، الحاجه اذا زادت ما عادش ترجع بالعكس.
2: هذا هو اللي باش يصير عام الجاي،
0: هذا اللي خوف اكثر. لكن انا شو قول كلمه ونمر مرور الكرامه، نمر مرور الكرامه. ان شاء الله الناس اللي باعت على السنه وبلاسويم هذيه تكون على الاقل نفعت الدوله بالضرائب نتاعها، على خاطر ماك تعرف ماك تعرف الرحب معبيه والعباد عندها العلوش، العلوش بزوز ملايين، معناتها كي تعطي حتى من زوز ملايين هذوكم البرسنتاج نتاعك في للدوله يقولوا لي ضرائب، مش نحكيو على فيس
2: اداءات،
0: اداءات نتاعك، خاطر انت زاد عندك الربح فما مارج الربح نتاعك الدوله تاخذ من البرسنتاج نتاعها. ما تقولوليش راهو فلاح وتعب وكذا، فلاح قشار اي شخص كان في السيركوي
2: توا. الناس الكل ولات تنتهن فيها مهنه البيع،
0: انها مهنه البيع هي مربحه
2: عليه مختلف الاختصاصات.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه نلقاو في كل رحبه شكون يعرف علاش متكلف عليه. اعطيني قداش صرفت، قداش شريت، وقداش صرفت، قداش المارج تاع الربح نتاعك، واش نفهموا في القباضه قداش تخلص. الناس ربي يزيدها اللي يبيع في العلاش نتاعو ربي يزيد وكذا، لكن علاش العطار اللي يخلص بالمليمات معناتها الربح نتاعو في لي برودوي اخر الشهر تقول له القباضه اعطيني باي على خطر هذيك اداءات وحقها القباضه فيه. واليوم الناس هذوما مش كان نحكي على العلاش، المستكرشين في تونس الكل معناتها من الازمات نتاع الشعب التونسي دائما ما يفضوها على خطر فلوسهم تكون يا لبرا يا تكون السلعه جايه من برا يا مهربه يا باش ديكلاري. دونك وقتين نجموا نديكلاريو الناس هذوما ونحطوهم
1: في السوق الرسمي قد
0: علاش ولي معش بزوزمانيت ولي تحط مليون في السوق
2: ولي حتى اقل
0: ولي حتى اقل فوالا. دونك باش نمشيو فاصل للاسف معناتها الساعات راهو كينتشنجو في البلاتو، راهو المشكل نتاعنا ديما ان كي راهو شنو فما في الشارع، شنو فما في الطريق نتاعنا، شنو يتحكي في الكراهب نتاعنا في الطرقات نتاعنا، تخليك اليوم انت تتبنى الموضوع هذايا وتاخذ نفس تسخن شويه فوالا. سينا نمشيو فاصل، ميرسي بوكو عزيز، نمشيو فاصل ثم نرجعوكم في برنامج اوتوروت.
3: سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
4: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
3: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
4: حبك أمي أحلى من الورد.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي يا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا

0: أول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
1: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua Ouess, au kibira man kita al-ghiyar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsash kawita. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
0: انتي تشهى وتدلل، واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: رجعنا لكم في أوتوروت، مازلنا متواصلين معاكم طبعا في آخر بارتي. نحبوا نحكيوا مع الناس اللي إن شاء الله معناتها شادين الثنية وإلا مشاو وناوين زادة بشي يبعدوا شوية ويرجعوا في العيد الكبير. دونك ماذا بينا في الطريق ديما نردوا بينا على خاطر نعرفوا عيد كبير صحيح والعبيد الأغلبية في الديار والكيسات الأغلبية فارغة، لكن في عشوية العيد الكبير أو ماكسيموم نهار ثاني عيد العشية باش تولي طبعا السيركيلاسيون برشا، باش تولي برشا امبوتياج، باش تولي برشا معناتها سيارات في الطريق، ومش الناس الكل راهي تمشي في عقولاتها وناس الكل معناتها في كامل قدراتها العقليه.
1: اكيد
2: فما
1: أكيد.
2: سرعه كبيره برشا موجوده في الطرقات. احنا اللي ديما نقولوه وانه سيسوا رواحكم ما تجريوش برشا، خطوه خطوه بقدره ربي تخلطوا الناس الكل سالمين، وان شاء الله يا ربي تخلطوا عائلتكم سالمين وتعيدوا وتروحوا زاده كيف كيف سالمين غانمين، على خاطر اليوم راهو ارتفاع درجه الحراره مع انه زاده تكون فما السرعه المفرطه، راهو سبحان الله تجمت تفلق عجله، تجمت تصير هكا اي حاجه. دونك والخبيره وجنبي تيوصل
0: عميد.
1: لا ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ جميع المؤمنين ان شاء الله.
0: اهم حاجه لازم نتفقدوهم عمد،
1: كل عام وحنا حالين بخير. ديما اول حاجه نتفقدوها واحنا قاصدين ربي في سفر مستوى الزيت، مستوى الماء لسائل التبريد العجالي، السوي كلاس، الماء نتاع السوي كلاس، لانه حاجات مهمين.
0: الضو يشعل ولا
1: الضو يشعل ولا كان عندي مشكله في الانبوبه طول ما حاله مخر خاطر قلت ربي العيد
0: اي سي
2: كيفاش امي سي فما برشا ناس راهو عماد تخرج في الليل
1: اي صحيح قبل ما تقصد قبل ما تقصد ربي انت تو ديريك تحط كرامتك تخدم على روحك هذا تفقد
0: زيت عامل عليها دوره
1: ما عمل دوره صحيح تشوف عندكش حاجه بالك شي سبحان الله ضربت لك حاجه ما في بالكش بيها بكش عندك عجله ناقصه ولا كذا تعدل الكيوسك تنفخها وجينيرال مو هذوما هما الحاجات اللي نشوفوهم اوليا معناها فيزويال معناها كونترول فيزويال
0: بالعين
1: خاطر تو ما عادش وقت باش تقول اذا كان عندك البروبليم الفلاني امشي يعمل اونتروتيان
0: هذا بيان سور
1: دونك
0: نقصد اونتروتيان دوري نتاع كل يوم هذا اللي تعمل
1: هذا قصد ربي عندك كاير جون كاين تو في كاير جون قلنا باش نهبطوا نتجرا باش نسافروا مسافه معينه اذا زيدك ناقص زيدو اذا كان الماء نتاعك ناقص زيدو اذا دبست لي سبيكلاس الماء سبيكلاس حط لها لانه تجي تخلط ليل دونك يلزمك تحلف ليل روحك الاطارات نتاعك الاطار اذا كان عندك اطار طايب بدله حط رود سكور تو نحيه حط رود سكور واقصد ربي به اذا السكور نتاعك ماهيش منفوخه تعدى منفوخه في الثنيه فقد الوحدة الكريك نتاعك موجود ولا مفتاح العجلة موجود ولا لا حذر روحك مش كي تقصد ربي السفرة آمنة إن شاء الله وتكونوا في ثنية لاباس وتخطوا لاباس ونعيدوا الناس كلهم راكدين إن شاء الله
0: إن شاء الله. دونك الطرقات نتاعنا بقدرة ربي تبدا معناتها سالمة والعباد كي نسيسوا بعضنا راه بقدرة ربي ما نجموا كان نعديوا عيد فرحانين راهو الناس اللي تسمع فينا كيش تجري راه ما عندها حتى اضافه في الوصول نتاعك ولا وقت الوصول نتاعك راه تلقى روحك انت فرقت في سرعه يذلي 50 كيلومتر في الساعه من بعد ما كنتش تربح حتى نص ساعه وانت في وقت خلوتك ماكس هذي اللي هي مستحيل نص ساعه ديما نحكيو على درجين ديفيرونس ماكسيموم اذا جريت بارش هذي دونك بار كونتر تجم تربح الوقت اما اذا ما ربحتش الوقت قدرت تجم تخسر حياتك دونك لا قدر الله عليكم سيسر رواحكم واحده واحده فما عبيد معاكم في الطريق معناتها حتى اذا ما ظلمتش روحك فقط راك تظلم عباد اخرين ابريء معاك على الطريق تظلم ولادك ولا صغيراتك اللي راكبين معاك المدام خوك اختك امك العائله نتاعك بوك يجم يكون راكب معاك في الكهرباء دونك ما نجريوش واحده نتمتعوا بالثنيه نتمتعوا بالثنيه كانك صايم هكا باش تقعد تمشي تتمتع بالفيو للي تشق فترك وين تشق فترك وما يهمش بتبيع حتى كان شقيت فترك في ثنيه على حاجه خفيفه وبعد كملت افطرت على بلاستيك كانك ماكش صايم اليوم تقف في ثنيه تاخذ القهوه نتاعك تاخذ حاجه حلوه تقعد تاكل في حاجه حلوه في ثنيه وتتفرج وميم طون تتمتع بالطريق نتاعك دونك في الحالات الكل ان اليوم نمشي واحده واحده ونحاولوا غدوه الصباح ان شاء الله بقدره الله طبعا نكون كل موجودين في اول ايامات العيد الاضحى المبارك دونك خليك كلمه ليك انت عماد والرانيا الكلمه بتبيع العيد لعائلتكم ولا
1: الله
0: اي حاجه
1: كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله الساده المستمعين يكونوا بخير وان شاء الله اخويا انت زاد عبد الرحمن
0: عايشك شكرا
1: كل عام وانت بخير رانيا كل عام وانت حيين بخير ما عنديش حاجه سبيسيال جوست سونتر دو فورماسيون محمود سامي يتمنى لكم عيد سعيد
0: فوالا فوالا
1: وربي ان شاء الله معنا
0: يعيشك شكرا
2: دونك انا نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل انت عماد رحومه عزيز فتوح كيف العاملين في اذاعه اكسجين اف ام احنا نجدد اللقاء ان شاء الله غدوه في اول ايام العيد العشيه انا وزميلي حمزه ان شاء الله ابارتين من الماضي ساعتين كونوا حاضرين معاكم في عشويه العيد
0: شكرا لك رانيا. غدوة شقاني أنا في الماتينال دونك الصبحية باش تكون معايا.
2: ربي شوية ربوخ نبدأ في الدوارة
0: مو اسمعني احنا نبدأ السبعة إن شاء الله دونك حتى للتسعة تسعة ونص راه باش نبدأ أجواء روحانية
2: ايه بعد
0: من العادة تسعة ونص أجواء لوطانية طولي شطحية عرفت
2: عمليه ونسمع فيك قلبت بكري
0: قلبت بكري عمليه عمليه مو العباد ذبحت على بكري كلمونا على بكري وبدأوا يحكيوا على بكري عشطيح دونك سبقنا لهم غدوة إن شاء الله بارتين من تسعة تسعة ونص نبدأ ونقلبوا في جو سينو قبل التسعة ونص أغاني زادة دينية ونتمتعوا شوية بالروحانيات ونشوفوا بتبيع نحاولوا نحسوا العباد بأجواء العيد حتى اللي ما عندوش علوش وما ذبحش كي يحط كيلو لحم قدامه يبدأ يشوي فيه يتمتع زادة بالعيد كيف وكيف غيره خاطر احنا المهم في العيد أكل لما والقعدة وحاجة أخرى فما حاجة أهم من هذي كل اللي هو الإيمان متاعنا انه احنا نعرفوا علاش العيد تجعل هذايا وعلاش احنا نحتفلوا في العيد هذايا ولواش ربي سبحانه امرنا معناتها بالضبط دونك احنا كي نبداو معناتها كيما نقولوا احنا الانر بيس معناتها نفسيتنا وداخليتنا عندنا سلام داخلي مع مع مع الموعد هذايا يكفي يكفي ماهوش لازم نذبحوا علوش دونك حبيت لو ماكسيموم نقول للعباد انه حتى كان ما ذبحتش مش سي با لا فادو
1: ما نكبروش الحكايه في مخاخنا نتلموا مع بعضنا الموجود نتلموا عليه كالكسوة العائلة الموجود رانا نتلموا عليه ونتلموا
0: وتمتعوا مع اللي بحذاك
1: قوتك انت كمسلم في لمتك وفي وحدتك راه خليكم بعضكم قد ما نتلموا قد ما يكون فما لاش
0: وحاجة أخرى إن شاء الله ربي يرحم كل المتوفين العباد اللي يمكن أمين. أول عام باش يكون عندهم شكون ناقص في وسط الدار أول عام شكون ناقص على الطاولة نتاعهم فما شكون اللي مش أول عام لكن باش يقعد بلاصتو ديما فارغة نقول لهم إن شاء الله ربي يرحمهم ربي يصبركم عليهم وإن شاء الله زادة تدعيوا لهم بزايد اليوم في يوم عرفة بشي ربي يتقبل لهم طبعا وربي يرحمهم
1: لهم
0: شكرا لكم الناس الكل بالنسبه لي ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وغدوا ان شاء الله نتقابلوا الماتينال سينو تحيه محمد امين عزيزي في الاخراج الاخراج الرقمي تحيه لك عماد علي راني طرابلسي في برنامج اطرود تحيه الالفه جندوبي في رئاسة التحرير كنتم عبد الرحمن عبد الواحد ما بقى لي كاش نقول لكم دمتم في امان الله
3: اطرود

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: العائلة. فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعز ما عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: عام سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57-039-00.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دي جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيادي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دي بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب.
10: سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
12: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: مع كل في مو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور انفو لاين 98-136-214-55-033-038
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليتس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومبغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا مكملين ثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: عام سنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن والدوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039000.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بيجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة، راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449.
10: تجمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
3: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي، لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم وعدكم معلش تحلفوني نحبكم أمان نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
0: أكسجين فاني.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

Radio Oxygène FM.